0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافشان نبدأ لكم أول برنامج بقسم العربية اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 24 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لهدي الصوت من 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا أجدي ريغوبير مع الناس الزملان القادم في غريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكرك أن يبسلمكم كثير تشيس فالغادي من البرامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قاسرنا جديدة ونمان كرتيج المنقات وتشيس فالغادي من هارون والمسلحة ممكن لأقدي يسمينا والأغنية أحلى كل المسلمين ومسلمين راجع كذا القديم في جميعنا في الفرقان في القاري الصباح سيد

57 دقيقة في الاستديو راديو تشات نوصلوا دائما ببرمينا بغسم الروبي من المجمنة الحاجة ولدن بتيوة حامد حسن التجاني موسى الرئيس محمد موسى حسن دليجي أبا الزين حسين الشيخ جدة محمد إدريسة الإمام محمد حامد آتي أتيمة أصب الله محمد تاجيمي محمد جبرين كشل مكايلة الحاجة جبرين دونغوس جدة إما عمر الغوني الحاجة محمد طيراب رخيص إبراهيم إدريس محمود الحاجة حسن عيسى حسين جبرين عبد الله محمود الغوني الجيجير الغوني مامون الغوني دينا لوان عبد الكريم جراتا اللوان جدة بركة وادي عبد الكريم الشيخ حسن عبد الله الشيخ حسين حسن الشيخ موسى حسين الشيخ عبد الرحمن بشارة بلاما جدة حسيني بلاما جدة عمر بلاما جبرين جاغا إلي حسن آدم بلاما حسن آدم بلاما توم محمد بلاما عيسى بشير بلاما عبرس بلاما قومبو جبرين بلاما محمد آدم جرمة بلاما الحاج عثمان بلاما قيمة بلاما أبا عيسى بلاما إبراهيم حسنة بلاما بركة الشيخ الشيخ أبادي الشيخ أبادي الشيخ الشيخ عبادي الشيخ بلاما سماعين بلاما هارون خيا دليجي خليل دليجي حامد محمد الشيخ عبد الله حسيني محمد الضهية الجوني آدم حسنة سيد عبد الله عمر خميسة دليجي موسى كومبا دليجي كليسيما بلاما موسى كوندي دليجي عبد الله جبرين دليجي رماتا جومبو دليجي الشيخ حسن متر الدليجي جابر جبرين الشيخ جدة دشوش دليجي رماتا حسن دليجي أبا كاكا بلاما جاجيري دليجي عبد الرحمن مكايلا اللمير جمال يايا موسى اللمير محمد حسن نقلديمة دليجي محمد أجلة دليجي بيت محمد دليجي أبكر إدريس خاص دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي جبرين المعلم دليجي اللوان حسيني الشيخ دوشوش محمد دليجي حسب الله عبد الكريم دليجي فيصل جدة دليجي الشيخ جدة دليجي حسن مهمتا دليجي محمد عيسى دليجي حسن إدريسة دليجي حسن إدريسة زكريا دليجي إما أخي دليجي آدم إدريس دركتير ديناء تيراب تجاني حسين رماتا أسرة إدريس تيراب دليجي كاسر جدة الشيخ عيسى جدة السوار بكر عبد اللوان إدريس إبراهيم بلاما عيسى أيوبا بلاما هارون يعقوبا بلاما بركة حسيني بلاما إيلي زكريا بلاما حسن محمد بلاما يعقوبا قنبو جرما أبكر حسن عبد الرحمن آدم بريش أخونا أوداد الله بلاما جدة أمينة بلاما أبكر آدم عبد الرحمن عيسى دليجي جدة النور يا الشيخ توم موسى دليجي موسى بكر يا رحمة الوكيل رمات إلي الحاجة إدريسة أبا عبد الغادر بشير بلاما أزرق كل في أنجوكدي يبلغوا بهزن لكل أهل البيدين والقريبين البر وداخل بموتنا بتهم وزوجتهم أشتى التجاني المات داولت الباري والصلاة كمان يسووها ألم بلي تنين في هلي تنبطي وانتات الدليجي أبا الزين حسين مواصلوا دائما ببر من أبا غسم الربي الساعة 7:30

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني، ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق، في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنجات. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجة هناك أو هيلتك أو قرية الانتقائد فوقا، وأبدأ لعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، كلك قاعد بدون إنترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك. نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار. طريقاش المراحنة متاحة للجميع.

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في الاستديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسان مينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني تبارنين الزميل هارون أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالعالمين. الوزير السروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب جايب واصل في الجولة القمة بها في صباح ومنشاق البلد. والوزير الزراعة كيدب له وكمان وصل في مدينة كومرا ده في إطار زيارة قبل قمبة عشان يشيف النشاطات مثل موسم الزراعة القديم فوق دلالاوين. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. الوزير السروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بها في منشاق وصباح البلد. في إطار الجولة دي الوزير البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب كان وصل في مدينة أبشة. الوزير هناك كان فات شاف الزرقانة البتوار اللي عن اللهم وشاف كيف العمل ماشي فوقها من الناحية انت النظافة والصحة. في خلال الزيارة دي كمان البروفيسور عبد الرحيم أبو الطيب أنت توجيهات للمسائل عشان يحترموا النظام عن الخدمة والقانون اللي بنظم العمل يمشي أديل بدون أي صعوبات. وبعد ده الوزير كان فات شاف البناء الجديد عن البناء الجديد عن السوق عن البهايم وشاف كذلك البارك عن الفاكسيناسيو عن البهايم اللي كان صوت الحكومة في مدينة أبشي ولا كان بناه المشروع عن برابس هذه. بعد ده الوزير كان فات شاف المنطقة جروة ومنطقة رهض الكول القاعدين بشربوا بقوش فوقها كتير من الجمال. والوزير بعد ده كان قدم كلمته ورسالته لبعض سيادة البهايم. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: إني رشوق تنين في كلام سيا هنا بايم ده. ولا قبال ما يمرض كني سولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مرض كل نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العدل. بس كان دواء ما عدل قال نخدم به ده ما بمشي بكان ده هاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: الله سموت ده الوزير هنا السروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أوض الطيب. في مدينة كومرا عاصمة ولاية مندول وصل أمس الوزير هنا الزراعة كيدب على ده في إطار زيارة أمل قاعد بقومة هناك تخص الخدمة انت الزراعة في الولاية المندول. الوزير بعد وصوله طوالي بس كان سوى ملمة مع المزارعين ولا مسائل ولا شركاء عن الحكومة كلم معهم في الحصيلة انت الأمل هنا الزراعة سنة 2025 وكلموا في الهمبولات القاعدين بواجهوا في الموسم الزراعي الحالي من ضمن الجفاف القاعد بنشاف في كل الأراضي الوطنية. في كلمته أكدت الوزير هنا الزراعة بيكون الوزارة سمعت كل المعلومات من المواطنين وتوفر وتشيد حيلة عشان توفر لهم الإمكانيات المطلوبة بدورها عشان ينجح الموسم هنا الزراعي الحالي. وبعد ده الوزير قام بجولة فات شاف المزارع والجناين من الخضروات القادي في ولاية مندولة. الجمعية الوطنية هن بلديات جات كان نظمت واحد ورشة هنا في العاصمة جمينة الورشة تدريب بخصوص القانون البنظم اللامركزية. الورشة استفاد منها 45 من الموظفين اللي كان انتخبهم في البلديات هنا الدائرة رقم 7 سبتة معرند السماء ولا دائرة رقم 10 جيزة معرند السماء هنا في العاصمة جمينة. في خلال المدة هنا 3 يوم المشاركين في الورشة دي كان لقوا مواضيع كثيرة استفاد منها في مجال هنا اللامركزية وشنو يقدموا لفايدة هنا السكان اللي كان انتخبهم. في كلمته هنا كمالي انت الورشة الرئيس هنا جمعية بلديات تاجات سنوسي حسن عبدالله المير هنا مدينة جمينة أكدت بكون اللامركزية ده مشروع مهم في الحكومة ولا مشروع ذلك اهتمام كبير من البلديات وطلب من المشاركين المعلومات اللي لقوها خليه يطبقوها في أرض الواقع. الأمين هنا الساهل فرع المكتب هنا تشات كان صو جمعية أمومية هنا في العاصمة أنجمينة في الجمعية الأمومية القير أدية كمان كان صو قدموا مواضيع كثيرة كلموا بها في دور هنا الأمين في السلام والأمن والتنمية الدامية في بلدنا تشات ده في إطار الموضوع اللي كان خطوا إنوانه في الملمة الصوها في خلال الجمعية الأمومية.

السابعة وثلاث وعشرين دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاتا بعد ما سميتوا نشرة الأخبار وسميتوا شوية دغاني إننا بلغنا وفاة نقول لكم الحاج محمد الجيتا جسر محمد داقورو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن ففيلي دبوغا الإمام حسيني أمبرلا أمبرلا جدة جبرين قنبو جبرين دنبو جبرين فكي رماتا بلاما جبرين أبخريسة محمد دنا أبقاسي أبرس أبقاسي أبرس ليمان سليمان معلم موسى جدة جبرين حسيني إما هارونا محمد هارونا محمد سليمان آدم عبد الله الهاجة الجيتة سليمان دقو توم عبد الله عبد الرحمن الشيخ عبد الله قادو الشيخ إدريس بكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما إما نقاس بلاما محمد كنداو بلاما آدا كوشا آدا كوشا خرصة الشيخ محمد الجازين بلاما حسن محمد بلاما جدة آدم بلاما الحاج قنبو بلاما جدة هارون بلاما هارون أحمر شينا بلاما محمد آدم أمسنيتي بلاما عمر مكايلا بلاما آدم جابي بلاما آدي هارون بلاما مؤمن خير الله بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاجة بلاما عبد الله هامد بلاما يونس أبخريس بلاما ريني أنغادو أنغبتو بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رماتا جبرين حسنة بلاما جبرين حسن دقرقور أبقجة بلاما جدة بشارة بلاما محمد عمر بلاما حسيني بشارة بلاما محمد سيد بلاما محمد بلاما محمد أخي الشيخ عبدي سليمان بلاما درما جبرين بلاما آدم مكايلا بلاما جدة قلوب عبد الله يوسف الحاج بشارة الجيتة الحاج بشارة الجيتة الشيخ محمد أمبريا بلاما والقادو بلاما قنبو رماتا الحاج محمد مهمت بلاما صالح رماتا بلاما محمد آدم رماد إدريسا بلاما رماد بشارة الحاج أبا سيد ألقوني أب بكر عبد الرحمن ألقوني عبد الرحمن أب بكر قنبو إدريس قاديرة حسين محمد إدريس أخي رحمة بلاما جد أخيب الحاج جبرين مصطفى خرصة عبد الله الشيخ هارون جبرين بلاما جد محمد شوكا جرما حسنة الحاجة يايا دوغ جايا جوكو ساكنة جدة بشارة محمد كوري هارون بلاما إدريسة جدة بلاما دقشين إدريسة بلاما جدة جراتة بلاما محمد عبد الكريم بلاما البشير طاهر محمد رماتة الجدة قادو أسرة دليقي آدم بورو الشيخ عبد الرحمن أبا بلام محمد ولد الشيخ إما بلام محمد قندي بلام محمد جبرين بلام عمر محمد الإمام جبرين كوشي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم محمد دبوغ مرسال المات ولد الباري والصلاة كمن يسواها لين بالاتنين في هل الدلكين انتات البلامة جبرين أبخريس كانتون أفورك الساعة 7:28 دقيقة

يا بلدنا وما صب صب سندا بدري تلك المريدي يا بربدا كم كما كرونا كما نمشي وزا برنا ريا نقال كابو داجي بزاربا نار مدن كاليا تبو مليا على جرك تم تطل شوكا تودي الدنيا الاخرة تجمع كل كلا الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصر نقل بيش ومصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبوها لا شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دناسا هذي سر بنام بريد سغراجي زبلغي الصلاة هلا يقيل أدمار رمى

عذابنا النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم الخطية القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشرية هنون كابن مجافية تاري كريم تجوت بالنولية شرك بالجامعة كربية بورية نيالي بقصولية كمسنبت بيبخل

حرمة كرادين كذا طبعاً من دين فلاتة من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 سويت 120 ولد الدار غدر دير بغود البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين هو ما

0: mi uda yangu shi
1: aja
0: durma kirkine wa jama sulba jari wal daraba tari shile mamsha khalla jari
1: aja
0: na dar dar gadena kana de kana de kona ere la mashi ana mashi to war ba kam rati gambe man la bol ge jailan jemme nel kiki
1: aja
0: ambe nan jega rembe kusri tenan le shoka bi kebi al gatar fa da meri ba mishi jimba na tamana wof kam fo grati arba gaba de arba kadi wa har gala ta jure de mi jumu har khara dam ba de nguda tadri wa har gala na shil na mishi wa ra fa la taala gal len taki wa ra far fa shara bana takuzi arba chatam fa gaba al qadi wa ra jaba al tayara wa ra jaba al jirgi wa ra jaba matakal wa ra jaba sari lili akhawati al bilidani alla wasal al lingi al khambala ma baji انا جيت ورا جك فيني كرفتا دوري امي اربط صبا في الكلام ما فيه ودوش من دي جب درجلي اخي درد كامندي اخي جكر ندن من نامي بتربكي ماما البلاد ديرين قدابك سندي ميكري كبت لمني قل لك ام ماما ماما جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي اكينا لبس سوي سوي دي سينا في قروك دربك سدي كان قلت شي امرك زيدي ابن قرار ابوك كودي هدي سلالي ما بنتي والظلم بالمال ما بنشري دسا للكريد

بتالا تبر جابنا طارق سري جانا بتانك دام لا قزالا كان ايام شرم طوالا اترك دي بتجد هاجا قيصر بمالك سري طارق ببري جهل فشارك الدار بمامد على بدالا ان كتر يقارا كورا بالشق بشارة بالتلقوني ماما يروا مقيب لباما فرنا هذا قرانا.

0: الهمة ديالينا ولا زوالينا أنا بعيد علينا إلي قرقا
1: ما راوي
0: إلي قرقا تبفوتي إلي قرقا أنا بعيد علينا بنتي علينا ولا زوالينا قراضي بالينا جرافين علينا الكرة علينا بيت البقشم كليا بدلوا قدب فنقدا البكر يفق رما بدلوا جقما سياشو باشا بدلوا فقوا القلاب يدرين قدا على طالف ابتقرا ولا تبيع بندر الزيفا جاقل كرند ما جرق لبنا بيت بقدر جد خالة ودر قناطال يشرو شوكلا دمكر قمام شكرا دمكر فلتم قدرا أبا تغير أبا

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء كل شيء كل بداية لها نهاية بينا نختم برنامجنا بقسم العربي هنا اليوم الصباح اليوم من 22 شهر أغسطس سنة 2026 75 دقيقة سميت مناودة أغنوية بلاغة كمالادية والرسمية سميت نشرة الأخبار أغاني مختلفة جايات حلم كيف كان تلفن ريكو بير تجهيز وتقديم هارون ومسالين خلوا البقال لازم الثلاثة يشتمتع بلك البرامج بكلام صراحة هنا مجمعنا أرادو جاتو

كريتان أمني هنا رجع عندك عتا برضو تاجرا فارغ ره هنا أنا وسكي أمارة السودان أرد أردني بسابا إيشان غدور كعندرا أنا كونسي إقonomic سوسيال إلكلتيرر مرنا فارغ ره بودولان مارشال محمد ريز دي بيت نو مراجي برتوس تكين زا أمني أمنو تشادين أمني أمنو تشادين زا حدود أنا دركو تشاد غدوركو أمارانو فورس دي سيكريتي إسكرانو حدود دركيكا إنا أنو جندي تشكا واجب هندو جندي تشكا تي بركو دين زا كلا تشادين أمني تشاد غا بوسابا تشاد غا تيريتوري تشاد غنا حفاس كيندي غا دركو دي لي هيرمين دي تشكين كومونيكيتينا أنو بريزان أنو كونسي إيكونوميك سوسيال إكيتيرا دي زامينورتار أحمد بودو محمد مري روينه تربارا مينستر اينا حيوانانا اينو مينستر اينو ديليفاش حيوانانا اينو دوك بروفيسور عبد الرحيم عواد اتيب مريا رغنا زيار زونا نو نمغ دركو غيني كي تيجان ني ماينو وسكينا اينو سودو وسكينا يركيني بصابا اينو ابيشن دركو اد مري ديليغاسيون ما غنا اردني بصابا ابيشن دركو اردني وكر ادور اردني تشاكنا إركيني أبارتارو أنو كانو حيوانا ودور أنو أبشن الأبارتارو أبشن إركيني زيارة جيني زيارة وكر أدور جينا زا إنا أنو زيارة وكر أدور جينا الأبارتارو دركو زا وأغو كيما مرا بروبو هنا كيما مرا أغو بولي هنا زا أدور هرما أنا أمارنو الأبارتارو دوكا هرمين دي كيكا إنا رغن الدل رايني زا إجان مرا أغو بولي هنا زا كيما مرا بولي تيسيغا عرشيكو إنا أنو يي أما ينو أدور gende ga gana kemo bolu hinote sina ina ra gana tu jihad amaru durke ka gana chenni terbara fargre arshigu za bosapa ina abeshinga durko kasu ayno haywana nga durko gendre da arshigu kasu gendre da haywana durko bosaka tena durko dilli danukin terbara ayno parka ayno vaccination ke ayno vaccination haywana gende ga tena ago za bosapa ayno kilometer abeshir addi aga ke كيزونا نو vaccination جندعتنا دركو دانوكين أنا فينانسما أنا قرصانا أنا منظمة أنا براك أنا براك دي عندكاتة جين أرشيكو يي أنا جندري كي أنا حيوان يي كده أنا أرجعنا دل دانوكين تربارا مينستر أنا حيوان أفرغرة زا حيوان أرجعنا أرشيكو دواء أنا أرجعنا كيغر هكندكاتة دركو توجيه هذا دل يشينه تربارا ادور اينو ديبارتما اينو مينستر اينو زرانا مرنا يارغنا بوسابا اينو جنوب چانغا دركوچي مينستر اينو كده بالا مري ادو يركيني زاتوي اينو جانب اينو زرانا دركونكي مري ديليگاسي ما گنا بوسابا اينو دورچك يركينني كانو زرانا ادورچين اينو كين اترات گنا تدركو ادو تورتن زياره ديلي گندن زا امارانا موسيلينا ودور اترات اچكا مرا غناغي نوكين اينو سرما موسولان اتران ودور كينا جونوجي روغال مريغي ودور نوكين زا ودور بوسابا انو ودور كانو اترات هيرما انو ودور زرا انو غيني كينا زا ديلي تاريخ اينارا غنا توجا دا چين زا اينا انو غندير وكر اسرار غندير شابا دوركو استفادة حقندقا تا دوركو ديلي دا نوكين تاجرين مينستر اينو كدا بلا فارغري زا انيانا موسيلي مغينيد اغو انارون واجبا دا شابا دركو هيرمندغا تا دركو ديلي دا نوكين تربارا اينو كهر نيمنر اينو كومين اينو سيتم ارندسما نيف مارندسما امارون موسيلينا او دركيكا ميره مرا غنا يارا غنا كهر اني چانا اني گنديچ كه تدريب اغو فورماسيون گن تدريب گه چاندي تدريب او كر گنديچ كا كهر مرا انا منظمه اينو اساسيون مگه فوكتن دي تدريب گه تدريب اي گنجا جالب اينو ارادي غدركو زا انارا غنا مارا تدريب گه چان انارا غنا فهم چند كه ته دركو گه كهر كومين اينو اينو ويل دي يمن ان مرا گن ارندسما چو ارزا تدريب گه چند انارا غنا جانب اينو ارادا غدركو وسا چند گه تره وكر گه اساب ني دل گه چند اينو منظمه اينو ان اينو مسول اينو ارادا aynu ekol aynu formasiyon mobo sunisi hasan abdullah mre amarunu udurgna hadirkindin wokur kana durko udur munazama tedirib gekendiga za mera aynu vildin yemen amaragna hadirkin za tedirib durko amarunu musilin aynu
ميري أنو ستمي نف ستمي نف مجانا إنا أنو جاني ما أرادا غدوكو إنا رفعم كندقا دلي أغو ساكنين زانيان أرادا أمو كونسي أمر كونسي أنو أرندو سما غنا دلي تدريب كي كندري تربرا كايرنو أنو لابرا تندا أخنا لابرا أنو ورو أنا أنو دور أنا ما أدركو هنيميني كي أنا أنتين أنو زون أنو car on a ma droko hermene che radio ano dur ene droko hermene che nga journaliste ano collaborateur mrena moski yom shirin wetinen benene tajran ago car on a ma radio cha de gna amaran ambasana ya ama gar hermende che ka gna mara gna kalweng terbar anga ano journaliste o dur fm liberté droko hermene che basaba ano moisala nga mondul droko hermene che mrena يمعني يوم 20 وتنا مرنا بنين امرنا تاجران بصوت اينو اما كار هرمنديك كاغنا اما ايلا سنداي امارنو لاسنا غنا اونما مرا غنار كلاوين لابراتندا لابران ورون لابراتندا نهايه تسر لابرا ان جحسن يندران تلم غيوس انكران يندران كار سالم محمد صالح سكاكي اغيدي ربان غردر دونا كامير

Chère communicatrice, communication à chérie, c'est Malim Béchir. Mre odur nianu hindi achi odur tegni ilaj jiran tedde faragre u aino kurwa aino alhaj tayir alhaj tayir shugawi wala alhaj tayir fa mre Abdurrahman hakumaye maragana kurwa hando bazira bururur bazira tajiran amano chatra gana kari nyamener chatre ama yala hundaye amano ama yala handaye dimra handaye ama usra handaga na mara ganar kalwayin ama chatrana alla gofurkina mara saga chikana alla soburkina kar ekola ayano desante ekola ane senga udur masukuri chinga ayano dukhul ayano sanad 2026 sanad 2027 ama udur ekola ayano durko filera shisha filera no zona arab neki fransia neki infirme diplome data sage-femme diplômée d'État, agent technique de santé, agent technique de santé accoucher, sciences pharmaceutiques, sciences biomédicales, nutrition humaine et biothétique. Aragana odurchiki filiara aragana odur ankraing dago dossier ano genga demande manuscrit odur directeur ano école geng copie légalisée ano acte de naissance. Copie authentifiée à une banque, copie authentifiée à une bévenge, certificat médical, ago photo à une carte photo à une photo ne tu gagnes, ago som ago odurfe à une vierge à une tena odur gurtere, odur ke courir à une fiche description à une école tena gurtere, odur inarang nana inscription ma rodomana gursa duto zo ago shari mana gursa du tuzo inara gana saasan durko gursa du murta tuzo kefeng ayano freno eskri freno estajngana du mursa du agozo fre estajnga kar ayano zawiya ayano sheikh ali hasan abdallah alkanami indiga mre sharaf amarno dur ayano itifal ayano idmolinga ayano itifal ayano wokra ayano رسول صلى الله عليه وسلم أنو تاجران اتفال ما تاجران أنو جامع أنو موسكي الآن زندقا كاركي ريبوركي أنو 30 متر أنو كرا أنو جامع أنو عبيدة إبراهيم زندقا فيكي يوم أتنا يوم فيكي ماردي أنو فيكي ماردين أنو تا يوم 25 أنو فيكي غاري سا ساتينين وثلاثين أمارون إسلاما كاركيكا غنى يركنين أدر ترتيرا حدر كندك تجران أين وكر جامع أدر جندرا غنى يمنا كاغو نانا أدر لوران كران دي جكي تجران أمارون إسلاما غنى أما أدر كسري چكاي مندلية چكاي أمارا غنى اتفال أين غنى أنيانا زا يركن أدر تير اتفال أين إدمولدنا حضر كنغة تي شيخ آينو زاوية آينو شيخ علي حسن عبدالله تي عمارك نقولي ساتو زو سوا سوا كار راديو چاد استيتروغين دقيقة ديگرام دوكا لابراتان دانو كجي كمي كومنكيت دانو كجي كمي اللاقي سو فيكي ارك ساتو زور دقيقة ديگرام بيكي نفاق دانتو Adik, tapi no, katanya ada umur Idris umur elar balana yang janda. Ama catrana loko frikina, amuasha ana reshafena tindamen ni keharhamian. Assalamualaikum.

0: Mesdames et messieurs, bonsoir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Demain 25 août 2026 correspond à 12 Rabi'al Awwal 1447, date marquant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme d'habitude, chaque année, à la veille de l'événement, la haute instance islamique du Tchad commémore l'anniversaire du prophète. C'est ainsi qu'une cérémonie va démarrer d'un moment à l'autre dans la grande salle de conférence de la mosquée Roi Faisal. Et c'est dans cette optique que la Radio Tchad a déployé une forte équipe pour vous faire revivre en direct l'événement. L'équipe est composée des techniciens Mohamed Maazal, Adam Ahmed Dungous, Moussa Faksala, Mahmoud Gassara, Aboubakar Mohamed Oumar, Saleh Abderrahman et Haroun Saleh. On a Mohamed Kial et Abderraouf qui sont au reportage. Et en direct, Mohamed Oumar Idriss en arabe et moi-même, Yassine Ibn Ahmed en français. Et sans oublier l'équipe du siège à la coordination, on a Mahdi Mohamed Abdoulaye. Le programme de la cérémonie se présente comme suit. 15h, mise en place terminée. 15h30, arrivée des invités. Arrivée des oulémas, imam prédicateur et mémorisateur du Coran et cheikh des Zawiyah, c'est à 15h35. Arrivée des membres du Conseil national des affaires islamiques, 15h40. Arrivée des autres leaders religieux, 15h45. Et arrivée des représentants des ONG à 15h50. Arrivée du sultan de la ville d'N'Djamena, 15h55. Arrivée des maires de 10 communes et des maires de la ville d'N'Djamena, ainsi que le délégué général de N'Djamena. Arrivée des membres du gouvernement à 16h05. Arrivée des ambassadeurs à 16h10. À 16h15, arrivée des présidents des grandes institutions de la République. À 16h20, arrivée des représentants du chef de l'État. Et à 16h30, début de la cérémonie. 16h35, ouverture par la lecture du Saint-Coran. 16h40, mot du comité d'organisation. 16h50, éloge sur la vie du prophète. 17h10, mot du président du Conseil national des affaires islamiques et son interprétation en langue française. 17h30, clôture de la cérémonie par la lecture du Saint-Coran. Mohamed Oumar.
1: المستمعون الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نحييكم من الإذاعة الوطنية التشادية وفي نقل مباشر هذا النقل الذي ننقله لكم من قاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يوم غد 12 من ربيع الأول 1448 الموافق 25 من أغسطس للعام 2026 وبهذه المناسبة العاطرة يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد حفلا رسميا بمناسبة هذه الذكرى المباركة وذلك تحت شعار قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المستمعين الأفاضل في كل مكان إلى حضراتكم عرض فقرات برامج الحفل نهاية الاستعدادات عند الثالثة مساء وصول المدعوين عند الثالثة والنصف وصول العلماء والأئمة والدعاة وحافظة كتاب الله وشيوخ الزوايا عند الثالثة وخمس وثلاثون دقيقة الخامسة الثالثة واربعون وصول أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الثالثة وخمس واربعون دقيقة وصول القادة الدينيين الثالثة وخمسون دقيقة وصول مدراء المنظمات الدولية والإسلامية الثالثة وخمس وخمسون دقيقة وصول سلطان مدينة جمينة والسلاطين الرابعة عصرا وصول عمدة الدوائر العشرة وعمدة مدينة جمينة والمندوب العام للحكومة لدى مدينة جمينة الرابعة وخمس دقائق وصول أعضاء الحكومة الرابعة وعشر دقيقة وصول السفراء الرابعة وخمسة عشر دقيقة وصول رؤساء المؤسسات الكبرى للدولة الرابعة والعشرون وصول ممثل رئيس الجمهورية الرابعة والثلاثون دقيقة بداية الحفل الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة الافتتاح بالقرآن الكريم الرابعة عصرا واربعون دقيقة كلمة اللجنة المنظمة الرابعة والخمسون مدائح نبوية الخامسة وعشر دقائق كلمة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وترجمتها إلى الفرنسية. أما الخامسة والثلاثون الختام بالقرآن الكريم. المستمعون الأفاضل في كل مكان، إليكم تحية الفريق العامل لهذا النقل المباشر، محمد معزل وآدم أحمد دونغوس وموسى فوكسيا، محمود قثرة، أبو بكر محمد عمر، صالح عبد الرحمن، هارون صالح، وفي التغطية عبد الرؤوف ومحمد كيال، التنسيق مهدي محمد عبد الله، ومنا في التقديم كل من ياسين بن محمد ومحمد عمر إدريس.
0: Actuellement, la grande salle abritant la cérémonie est en train de faire son plein. Les organisateurs attendent les invités et les officiels pour démarrer la cérémonie. Déjà, l'on note la présence des oulémas, des mémorisateurs du Coran, des délégués du conseil islamique et des louangères qui vont animer cette rencontre avec des éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire aussi que la sécurité est de mise. Les éléments de la police nationale et ceux du comité de vigilance à la Abrar sont sur le qui-vive.
1: المستمعون الأفاضل في كل مكان، القاعة مكتظة بالحضور، قاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل، حضور المشايخ والأئمة والدعاة والجانب النسائي أيضا، هناك عدد كبير من النساء داخل القاعة، وكذلك الشرطة الوطنية وكذلك جمعية الأبرار في التنظيم، وأيضا وسائل الإعلام المختلفة، التلفزيون الوطني في النقل المباشر والإذاعة الوطنية، وهناك الصحف الإلكترونية ووسائل إعلامية أخرى. نحن الآن في استماع لمدائح نبوية وحتى بداية المناسبة.
2: ينبع الماء عن كفي رجليه إذا ضهك يفتر عن مثل حب الغمام مبد لذلك الحبان أي الهبوب المحظية نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ركبانا ومشيان دائم البشر يبدع من لقيه بالسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب مشية روحانية دائم الفكر طويل السكوت متواصل الأحزان اللهم صلِّ

0: c'est bon, il me rate.
1: Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes toujours...
2: Monsieur Djibril Seydem, représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République.
1: Donc le représentant du chef de l'État, le conseiller chargé des missions, Djibril Seydem, qui est déjà arrivé dans la grande salle de conférence de la mosquée Roi Faisal. Certainement que la cérémonie va démarrer de moment.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala khatam al-anbiya'i wal-mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صاحب السعادة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل السعيد عمة ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو صاحب الفضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ دكتور عبد الدايم عبد الله عثمان صاحب الفضيلة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية فضيلة الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى معالي السادة رؤساء المؤسسات الكبرى بالدولة معالي السادة السفراء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد معالي السادة الوزراء أعضاء الحكومة السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان السادة المستشارون برئاستي الجمهورية والوزراء فضيلة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد السادة القادة الدينيون من الكاثوليك والبروتستانت السادة مدراء وممثلو المنظمات الدولية والإسلامية السادة من القادة سعادة ممثل عمدة مدينة إنجمينة سعادة ممثل جلالة سلطان مدينة إنجمينة السادة عمة الدوائر العشرة بالعاصمة إنجمينة السادة العلماء أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد السادة المشايخ الإداريون والتنفيذيون والفنيون بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد صاحب الفضيلة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ دكتور أبكر والرمدو السادة العلماء أعضاء هيئتي الإفتاء والقضاء بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة رئيس اتحاد أئمة تشاد والسادة العلماء مناديب المجلس بالدوائر العشرة والأئمة والدعاة وحفظة كتاب الله عز وجل وشيوخ الزوايا والمقدمين والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم السادة ممثلو مشيخة الطريقة التجانية وجماعة الدعوة والتبليغ وممثلو جماعة أنصار السنة المحمدية المدعوون الحفل الكريم تتجدد مشاعر الفرح والامتنان وترفع أكف الضراعة إلى الله تعالى بالدعاء وتتسابق الألسنة لتبادل أجمل التحايا والأمنيات بالمولد النبوي الشريف إذ نحييكم بأعظم وأجمل تحية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل العام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى أكرم الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الحفل الكريم يقيم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الحفل الرسمي بذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في الحادي عشر من شهر ربيع الأول من كل عام تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو ويجيء شعار هذا العام تحت مدلول قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. خير ما نستهل به حفلنا آي من ذكر الله الحكيم مع الشيخ القارئ حسن آدم حسن. نذكر السادة الحضور ريثما يصل الأخ القارئ بأن هذه المناسبة تنقل مباشرة عبر الفضائية التشادية التلفزيون الوطني، وكذلك عبر أثير الإذاعة الوطنية، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وعدد من وسائل الإعلام الإلكترونية. لذلك نرجو من الإخوة المنظمين بعدم التحرك كثيرا أمام المنصة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي

0: محمد فتم لنا البشرى وعما نواله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله
0: لأفضل أرض هل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستقبل.

0: عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير وصاله
1: لا إله إلا الله لا إله إلا الله
0: عليه صلاة الله.

الله وعلى آله حق قدره ومقداره. هكذا أيها السادة استمعتم إلى فرقة رجال حول الرسول وهذا المديح الرائع الذي أسلج القلوب كان من مدح رئيس رابطة المادحين بتشاد المادح الكبير الشيخ بومبو محمد حسن. أيها الجمع الكريم، إن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بتشكيلته الحالية وباسمه السابق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومنذ سنين طويلة أيها السادة، والمجلس يحافظ على الثوابت الدينية لهذا البلد بالحفاظ على الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، منذ أن كانت رسميا وشعبيا في العام 2008 إذا احتفل المجلس مثل هذا الاحتفال الرسمي، وعقبته احتفالات عدة واحتفالات شعبية في مختلف الولايات الوطنية حرصا منه على الحفاظ على الثوابت الدينية وكذلك على الوئام الاجتماعي وكذلك أيضا على ضبط العمل الدعوي الإسلامي في هذا البلد. فمشايخنا يسيرون على هذا النهج ونسأل الله لهم التوفيق والسداد إذ نشحت مثل هذه الاحتفالات التي تقام وتحت الرعاية السامية للسلطات العليا للدولة. En tant qu'organisation fêteur, le Conseil national des affaires islamiques du Tchad vise à servir tous les musulmans, à renforcer la sécurité communautaire et à inculquer les valeurs de tolérance dans la société. À l'occasion de cette journée commémorative de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Conseil a diffusé le message d'orientation axé sur le service de l'islam, des musulmans et de la nation. Le moment tant attendu, mesdames et messieurs, est arrivé. Nous invitons Cheikh Abdeldaïm Abdallah Ousmane, président du Conseil national des affaires islamiques du Tchad, à prononcer son discours des circonstances. بهذه المناسبة نتفضل أن ندعو فضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بتشاد فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدايم عبد الله عثمان ليقدم خطابه السنوي بمناسبة الاحتفال الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف. ندعوه أن يتفضل إلى المنصة مسددا وموفقا. وبهذه المناسبة نرحب بوصول نائب رئيس مجلس الشيوخ سعادة السلطان جلالة السلطان بلقاجي ولي محمد السلطان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيد ممثل مقام رئيس الجمهورية الأخ المستشار جبرين سعيد إمام، السادة أعضاء الحكومة، سيد نائب رئيس مجلس الشيوخ وسلطان شاربا قرمي، السادة أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيون، السادة مستشارو رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ضيف الشيخ دكتور محمد خاطر عيسى مستشار الخاص لرئيس الجمهورية، السادة السفراء والسلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد، أصحاب المعالي والسعادة، أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ، أعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية التشاد، اللجنة المنظمة للاحتفالات الرسمية والشعبية، السادة ممثلو الكنائس الكاثوليك والبروتستان، السادة أعضاء منبر الأديان للتعايش السلمي والوفاق الوطني، السادة الممثلون لروافد المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، الإخوة اتحاد أئمة واتحاد الخلاوي القرآنية وحلقات العلوم الشرعية والمادحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعالمات والحافظات، السادة ممثلو الإدارات والمؤسسات الجمعية والجمعيات المدنية، السادة الإعلاميون الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني باسمي وباسم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في الشارع أن أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك الذي نجتمع فيه للاحتفاء بذكرى مولد خير البشرية ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الكريم: ورفعنا لك ذكرك، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد رفع الله ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل سيرته نورا يهدي الناس إلى طريق الخير والرحمة والعدل والسلام. إن الاحتفال بالمولد النبي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، إنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونستحضر رحمته ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك يخدم الإسلام والإنسان والوطن. أيها الحضور الكريم، لقد بعث الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومن أعظم ما نحتاج إليه اليوم في مجتمعنا التشادي أن نجعل هذه الرحمة واقعا نعيشه، لا مجرد شعارا نردده. فمولده صلى الله عليه وسلم ليس فقط يوما لميلاد رسول عظيم أنقذ الله به الإنسانية وصحح به الاتجاه، أي اتجاه الزمن والتاريخ، وإنما هو ذكرى مولد أمة صنعها هذا النبي الكريم ورباها على كرائم الأخلاق، وإنما ذكرى ميلاد أمة وأصول الفضائل والدعوة إلى الخير والحق ومقاومة الشر والباطل. وبفضل التعاليم النبوية قدم المسلمون في مسيرتهم الحضارية كثيرا مما أسعد الإنسانية وظللها بظلال وافرة من العدل والحرية والإخاء الإنساني وأصمها مما ارتكست فيها الحضارات الأخرى كانت في بادع أكاساتها وبالا وشرا مستطيرا على البشرية قديما وحديثا. إن احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء والمرسلين ليس احتفالا بعظيم من العظماء أو مصلح من المصلحين ممن يتوقف التاريخ عند أدوارهم قليلا أو كثيرا ثم لا يلبث أن يروح ويتركهم، إنه احتفال من نوع آخر مختلف، إنه احتفال بالنبوة واحتفال بالوحي الإلهي وسفارة السماء إلى الأرض والكمال الإنساني في أرفع درجاته وأعلى منازله، إنه احتفال بالخلود في أرقى مظاهره وتجلياته، إنه احتفال بالتشبه بأخلاق الله تعالى قدر ما تطيقه الطبيعة البشرية، هو تعظيم لرسول الله وتحريك لقلوب المؤمنين، فيه زيادة الحب لأحب الخلق إلى الله. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواكم. الاحتفال أيها الإخوة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى حديث صحيح من البخاري أو مسلم، بل يحتاج إلى قلب صحيح نقي محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفل الكريم بمناسبة هذه الأجواء النبوية أريد أن أرسل بعض الرسائل المهمة التي نحتاجها في حياتنا اليومية. رسالتنا في التعايش السلمي، إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع، وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومناطقهم ولغاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية، وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإسلام لم يجعل القبيلة سببا للتعالي أو الاقتتال، وإنما جعلها وسيلة للتعارف والتعاون. ومن هنا فإن التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التشادي ليس خيارا ثانويا، بل ضرورة وطنية وواجب ديني وأخلاقي. رسالتنا في مواجهات النزاعات القبلية أيها الأخوة والأخوات، إن النزاعات القبلية مهما كانت أسبابها أرابح فيها، فالدم التشادي واحد والأرض واحدة والمصير واحد. وقد حذرنا الله تعالى من التنازع فقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال سبحانه تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فإن النبوة المباركة تمد أيدينا إلى جميع مكونات المجتمع التشادي بمختلف قبائلهم ومناطقهم واتجاهاتهم، ونقول: نحن مختلفون في أصولنا الاجتماعية لكننا متساوون في المواطنة، نحن متنوعون في ثقافتنا لكننا متحدون في وطننا. إن من واجب العلماء والأئمة والدعاة والمربين والمثقفين ووسائل الإعلام والشيوخ هو أن نربي أبناءنا وعلى أن اختلاف القبيلة لا يعني اختلاف الأخوة، وإن اختلاف المنطقة لا يعني اختلاف الوطن، وأن اختلاف الرأي لا يبرر العنف. رسالة إلى الوحدة، الوحدة الوطنية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا يقوم على الأخوة والتآخي بين القبائل وكل القيادات الاجتماعية، أن يكونوا جسورا للصلح لا منابر للفرقة، ودعاة للرحمة لا محرضين على الكراهية. علينا أن نتعاون على العدل، علينا أن نتعاون على الإخاء، ونضع أسسا تحفظ حقوق الناس وتمنع الظلم والاعتداء. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. وهذه الرسالة التي نحتاج إليها اليوم، أن يكون التشادي للتشادي سندا ورحمة وأخا وشريكا في بناء الوطن. رسالة إلى إخواني أئمة المساجد والدعاة والمرشدين: إن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة عظيمة، فلا تجعلوه مجالا لإحياء العصبيات ولا للتهريج على القبيلة أو المنطقة أو المكون الآخر. اجعلوا منابرنا مدارس للأخلاق والرحمة والوحدة والتسامح والمصالحة. قولوا للناس: إن المسلم الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجعل الكراهية دينا، ولا الانتقام منهجا، ولا الظلم وسيلة. إن الكلمة قد تشعل فتنة، والكلمة نفسها قد تطفئها، والكلمة قد تفرق مجتمعا، والكلمة تجمع أمة. فلنختر الكلمة التي تجمع ولا تفرق، وتصلح ولا تفسد، وتبني ولا تهدم. رسالة إلى الشباب، وأخص شبابنا الأعزاء برسالة من القلب: أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات. لا تجعلوا وسائل التواصل الاجتماعي منابر للشتائم، منابر للتحريض ونشر خطاب الكراهية. كونوا جيلا يحمل العلم بدل السلاح، الحوار بدل العنف، والتسامح بدل الانتقام، والوحدة بدل العصبية. إن وطنكم يحتاج إلى عقولكم، إن وطن شاد يحتاج إلى علمكم وأخلاقكم وطاقاتكم أكثر مما يحتاج إلى الخصومة والصراع. رسالة رحمة إلى جميع مكونات المجتمع. وفي هذه المناسبة لا ينبغي أن نختلف في حرمة الدم وكرامة الإنسان وأمن الوطن. إن تشاد أكبر من أي قبيلة، وأغلى من أي خلاف، وأعظم من أي نزاع. وفي هذه المناسبة المباركة نجدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وكل القوى الاجتماعية في ترسيخ السلم والأمن والاستقرار. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة، ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف. كما نسمن اللفتة الوطنية الكريمة التي قام بها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو حفظه الله قام بالعفو العام الذي تشمل جميع طبقات المجتمع بما فيهم السياسيون من المعارضة نشكره على ذلك هكذا تبنى الأوطان والتاريخ يسجل ذلك فهذا تطبيقا لقول الرسول قول الله تعالى والعافين للناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله صلى الله عليه وسلم أعف من ظلمك وأعط من حرمك وصل من قطعك أيها الجمع الكريم في نفس السياق قام المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في الأسابيع الماضية بجولة توعوية في أغلب ولايات البلاد وسيستمر على العمل في الولايات الباقية إن شاء الله وهدفنا أن نعيش بسلام وتشاد تسوي للجميع مهما اختلفت انتماءاتنا الثقافية والحضارية أيها الحضور الكريم ختاما نحتفل اليوم بمول رسول قال الله تعالى في وصف رسالته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنجعل من هذه المناسبة أحدا جديدا أحدا بالرحمة بدل القسوة وبالوحدة بدل الفرقة وبالحوار بدل النزاع وبالمصالحة بدل الانتقام وبالتعايش بدل الكراهية وبناء الوطن بدل هدمه اللهم أجل تشاء بلد أمن وسلام واستقرار وألف بين قلوب أبنائنا وأصلح ذات بينهم واحقن دماءهم وأبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق أبناء تشاد إلى التعاون على البر والتقوى واجعل قبائلنا ومكوناتنا الاجتماعية جسورا للتعارف والتآخي لا أسبابا للفرقة والافتقار اللهم أحفظ بلادنا ووفق قادتها وعلى رأسهم مشير تشاد رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إكنو إلى ما فيه خير البلاد والعباد وبارك في علمائنا وأئمتنا ودعاتنا وشبابنا وأطفالنا واجعلهم جميعا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: كان ذلكم أيها السادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد بمناسبة الحفل الرسمي بذكرى المولد النبوي الشريف. Notons que mesdames et messieurs, cette cérémonie est retransmise en direct à l'UNAMA, à la radio Al Quran ainsi que d'autres médias en ligne. Nous saluons la présence du vice-président du Sénat, Sa Majesté, Al-Haji Wali Mohamed Youssouf, et le représentant du sultan de Jemena, Cheikh Al-Ghani Omar. ونحيي أيضا حضور السيدات من رابطة العالمات الداعيات وجميع الأخوات في مراكز محو الأمية على حضورهن معنا في هذا الاحتفال الرسمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. Mesdames et messieurs, le bilinguisme oblige. Nous invitons à présent Dr Abbas Bakar Abbas pour nous faire le résumé en français de l'allocution du président du Conseil national des affaires islamiques, Cheikh Abd Daim Abdallah Ousmane.
2: Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes, que la paix soit sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons, chers invités. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Quel insigne honneur à mon nom et au nom du Conseil national des affaires islamiques du Tchad et vous souhaiter la bienvenue à cette illustre rencontre célébrant la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Miséricorde pour le monde. Allah dit, et nous avons exalté ta renommée. Le Mawlud n'est pas un simple rappel historique et l'occasion de renouveler notre engagement envers les valeurs émises par les prophètes, de raviver sa miséricorde en nos cœurs et de traduire notre amour pour lui en actes au service de l'homme et de la patrie. Allah dit, et nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour le monde. Notre époque exige de faire cette miséricorde une réalité vécue et non un simple slogan. La naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui, symbolise l'avènement d'une communauté fondée sur la vérité, la justice et le bien. La cohabitation pacifique, une responsabilité collective. Le Tchad est une patrie unie malgré la diversité de ses communautés, régions, langues et cultures. Allah dit, ô homme, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous vous connaissiez. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah est les plus pieux. Coran, Sourate Al-Hujurat, les appartements, 49, verset 13. La tribu n'est pas un facteur de supériorité, mais un moyen de connaissance. La cohabitation pacifique est donc un devoir religieux, moral et une nécessité nationale. Notre message face aux conflits communautaires. Les conflits intercommunautaires ne font que des pertes. Le sang, la terre et le destin des Tchadiens sont uniques. Allah nous met en garde en disant, nous ne vous disputez pas, sinon vous fléchissez et perdriez votre force. Et il dit encore, si des groupes les croyants se battent, réconciliez-les. Oulémas, imams, prédicateurs, autres éducateurs, chefs traditionnels et médias ont la responsabilité d'enseigner que la diversité ne remet pas en cause la fraternité. La région n'altère pas l'unité. Et l'opinion ne justifie pas la violence. Unité nationale à la lumière de la vie prophétique. Le messager d'Allah, paix et salut de Dieu soit sur lui, a bâti une société de fraternité, de coopération et de justice. Il dit, les croyants pour un autre croyant est comme un édifice dont les parties se soutiennent réciproquement. Et les croyants dans leur amour et miséricorde et leur compassion mutuelle sont comme un seul corps. Et chaque Tchadien soit pour son frère le soutien et le partenaire dans la reconstruction nationale. Message aux imams et prédicateurs. La tribune du prophète, qui est la mosquée, est une responsabilité sacrée. Qu'elle ne soit ni instrument de division, ni un vecteur de haine. Faisons de nos mosquées des écoles de moralité, d'unité et de réconciliation. Celui qui aime les prophètes ne fait pas de la haine une doctrine, ni de la vengeance un principe. Choisissons des mots qui unissent et qui construisent. Message à la jeunesse tchadienne. Chers jeunes, à venir du Tchad, ne vous laissez pas instrumentaliser dans des conflits. Ne transformez pas les réseaux sociaux, instruments de communication, en espace de haine. Soyez une génération de savoir, de dialogue et de tolérance. Votre pays a besoin de votre intelligence et de votre moralité. Appel à la miséricorde et à l'unité. Le caractère sacré de la vie humaine, la dignité et la sécurité de la nation sont des valeurs incontestables. Nous réaffirmons l'importance de la coopération entre organisations religieuses, institutions de l'État et forces sociales pour consolider la paix. Le Conseil national des affaires islamiques du Tchad continuera à promouvoir l'islam authentique, l'unité, le dialogue et la réconciliation, et également à lutter contre le discours haineux et l'extrémisme violent. Nous saluons les gestes nationaux du président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, à travers la grâce présidentielle accordée à diverses composantes de la société, y compris des figures de l'opposition. De tels actes bâtissent la nation. Pour sa part, le Conseil national des affaires islamiques du Tchad a mené une tournée de sensibilisation dans plusieurs provinces et poursuivra cet effort pour renforcer la cohabitation pacifique dans un Tchad ouvert à tous. Pour finir, nous célébrons la naissance d'un homme envoyé miséricorde pour le monde. Faisons de cette commémoration un pacte renouvelé, miséricorde au lieu de fermeté, unité au lieu de division, dialogue au lieu du conflit, réconciliation au lieu de vengeance, cohabitation au lieu de la haine, construction au lieu de la destruction. Ô Allah, fais du Tchad une terre de paix et de la stabilité. Unis le cœur de ses enfants. Préserve leur sang et protège-les des troubles apparents et ou cachés. Quitte les fils du Tchad vers la concorde dans le bien. Paix de nos diversités, des passerelles, des fraternités. Protège notre pays sous la direction du maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, qu'Allah les protège. Bénis nos oulémas, nos imams, nos prédicateurs et la jeunesse. Salam alaikum wa rahmatullah.
1: Docteur Abbas Abakar Abbas, secrétaire national adjoint chargé des finances et du matériel du Conseil national des affaires islamiques. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de la cérémonie officielle commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah soit sur lui, pour cette année 1448, l'année de l'Hégire 2026. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie annuelle. Nous implorons Dieu de protéger chacun de vous ainsi que notre cher pays, le Tchad. À présent, mesdames et messieurs, avant de passer à la doua, nous invitons Cheikh Abakar Mohamed Nour Seyidna pour la lecture du verset coranique.
3: وسادة بعد استماعكم إلى ملخص ترجمة لكلمة فضيلة رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحفل الرسمي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لهذا العام 1448 للهجرة 2026 للميلاد. نشكركم على حسن تلبيتكم لدعوتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، ونلتمس منكم الرجاء البقاء حتى نسدل ستار هذا الحفل بآي من ذكر الله الحكيم ثم الدعاء ثم نأذن لممثل فخامة رئيس الجمهورية وكذلك كبار الشخصيات بالتفضل إلى صالة رئيس المجلس لتناول شرب الماء وبعض من الحلويات بهذه المناسبة ثم نتيح الفرصة لحضور الكريم بالمغادرة. إذن الختام بالقرآن الكريم والقارئ أبو بكر محمد نور سيدنا.

0: أحسنت وبارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة المباركة. Mesdames et messieurs, pour conclure, nous invitons Cheikh Abd Rahman Azzolo Adoud, le deuxième vice-président du Conseil national des affaires islamiques, à nous faire la doigt en cette journée bénie. ندعو فضيلة الشيخ عبد الرحمن عزلو النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد ليرفع لنا الدعاء بهذه المناسبة المباركة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل ونشكر الله سبحانه وتعالى بأن وفقنا وجمعنا في هذا المجلس المبارك الكريم مناسبة حفل المولد الكريم دعوة من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ذلك وأن يرزقنا حسن الختام. فما نشكر إن شاء الله جميع القادة والرؤساء الذين قدموا أو السفراء الذين قدموا من جميع أنحاء أو أطراف هذه المدينة والسادات والسيدات الذين لبوا دعوة المجلس، فنشكر الله عز وجل لهم ذلك هذا القبول وكذلك هذه الدعوة. ونحن مسرورين جدا بلقائكم وكذلك بحضوركم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة الكرام، نحن في ختام هذه الجلسة، فنرفع أكف الضراع إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، بقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما منا أحد إلا هو محتاج إلى الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حال. إذا عنده المال فيحتاج إلى الصحة، وإذا عنده الصحة والمال يحتاج إلى الأولاد، وإذا عنده أي شيء فهناك شيء ناقص، وهو محتاج إلى الله عز وجل في كل حال من الأحوال. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن نخلص في جميع دعائنا لأنفسنا ولجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فهل أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى، وصل على سيدنا محمد إلى يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد ولي أمرنا في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين إلى الصواب والخير والعدل لما فيه خير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير وتذكرهم به برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنب عنهم البطانة السيئة التي تحضهم على الشر. اللهم إنك على كل شيء قدير. ربنا أجمع بين شملنا، اللهم أجمع شملنا وشمل جميع المسلمين في العالم كله يا أرحم الراحمين. اللهم قوي كلمتنا، اللهم قوي كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في العالم كله، اللهم احقن دماء المسلمين في العالم كله، وألف بين قلوبهم، وطرد الشيطان من بينهم، وهدهم سبل السلام، وجنبهم الفتن ما ظهر منها بطن، وارزقهم الإيمان والحكمة في قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم طر الشيطان من جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم قرب لهم الخير وبعد منهم الشر يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل من حضر فينا في هذا المجلس، اللهم لا ترده إلا ذنب مغفور وعمل مقبول. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم
2: ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: أيها السادة الحضور، اسمحوا لنا قليلا نعتذر لمعالي المستشار الخاص لرئيس الجمهورية السيد جمعة عبيد الحسن. الإخوة أخطأوا بروتوكوليا ووضعوه في الوراء، فنعتذر له ونشكره على حضوره معنا في هذا الاحتفال. استراز جمعة عبيد، شكرا لك على حضورك معنا في هذا الاحتفال، وهو مستشار خاص بمقام فضيلة رئيس المجلس، ينبغي أن يجلس بجانبه. نشكره على تواضعه، وهو طبعا من الإخوة الذين يحتفلون بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الكانمي تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف يوم غد بعد صلاة العصر بمقرها الكائن بحي ريبو خلف مسجد أبينا إبراهيم. الآن نأذن لفضيلة
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، هكذا ننهي معكم هذا النقل المباشر من الجامع الكبير للملك فيصل، وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامه المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد. هكذا استمعتم إلى مدائح نبوية شريفة، واستمعتم إلى الكلمة الرئيسية التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، وتلتها ترجمة من هذه الكلمة. إلى هنا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الأمسية المباركة، والتي نقلنا لكم فيها مباشرة المناسبة العاطرة الشريفة من الجامع الكبير للملك فيصل. Yassine Ibn Ahmed.
4: Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la cérémonie marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, cérémonie organisée par le Conseil national des affaires islamiques du Tchad. Et la cérémonie s'est déroulée même à la grande salle de la mosquée Roi Faisal. Vous avez bien sûr suivi la récitation du Coran, les oraisons du prophète, ainsi que le discours du président du Conseil national des affaires islamiques, cher et docteur Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Cette cérémonie vous est rendue possible grâce à nos techniciens. Il s'agit de Mohamed Maazal, Adam Mohamed Dungous, Moussa Faksala, Mohamed Gassara, Aboubakar Mohamed Omar, Salih Abdurrahman et Haroun Salih. Et nous avons aussi Mohamed Kial et Abdel Raouf qui sont bien sûr au reportage. En direct, Mohamed Omar Idriss en français et moi-même Yassine Ibn Ahmed en Mohamed Idriss en arabe et moi-même Yassine Ibn Ahmed en français. Et à la coordination, au siège là-bas, Mohamed Mahdi, Mohamed Abdullahi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.

كم تحداه طفل يتيم نات الدنيا فأنقذها من الضلال فلا مال ولا جاه طفل يتيم نات الدنيا فحررها من الظلم وكان معلمه الله يهدي للرشد ولا يقع شاهدة ما خاب في الدعوة زلاه وعصاه يا الله يقول حبيب النبي الغالي

0: جاءت الوطنية لجمهورية جاد، جمهورية جاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية الشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة، والبداية بالعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحة في تشاد يعود للواجهة من جديد. توظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 122 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج دكتور عبد الله صابر فضول يستقبل السفير المصري لدى البلاد سعادة طارق يوسف. الأخير يودع رئيس الدبلوماسية التشادية ويشيد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. في مدينة سار حاضرة ولاية الشاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب التشادي الفاعلين الاقتصاديين. ورئيس اللجنة المنظمة يعلن اعتماد تاريخ التنظيم وهو من الأول إلى 3 أكتوبر القادم. أهلا بكم من جديد. استؤنفت اليوم أعمال الاجتماع الشهري لصحة بقصر توماي بعد 5 سنوات من التوقف، حيث اجتمع رئيس الجمهورية بمسؤولي القطاع الصحي وشركاء الفنيين والمانحين، وكان التطعيم هو محور لقاء اليوم. خليل حسن صالح.
1: الاجتماع الشهري حول الصحة يعود من جديد داخل قصر توماي بعد توقف دام 5 سنوات، حيث اجتمع اليوم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو بمسؤولي قطاع الصحة وشركاء الفنيين والمانحين في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الاجتماع الشهري بصورة دورية ومناقشة قضايا الصحة والاهتمام بسلامة المواطنين. العنوان البارز لهذا اللقاء هو التطعيم باعتباره خط الدفاع الأول لحماية النظام الصحي بالبلاد. وقد استعرض وزير الصحة والوقاية عبد الرحيم عبد المجيد الوضع الصحي بشكل عام، وقال إن نسبة التطعيم ارتفعت لتصل إلى 71% هذا العام مقارنة ب 41% في عام 2017، وتسعى الحكومة إلى زيادة النسبة إلى 90% بحلول العام 2029. فيما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية باسم الشركاء على تجديد دعمهم ومساندة تشاد لتحقيق أهدافها في تغطية التطعيم وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة. المشير محمد إدريس ديبيت نو شكر شركاء البلاد على وقوفهم ودعمهم المتواصل، مذكرا بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض. هذا وقد وجه المشير محمد إدريس ديبيت نو الحكومة إلى اعتماد آلية دائمة لمراقبة القرارات تحت مسؤولية رئيس الوزراء، وأصدر تعليمات لتسوية متأخرات عام 2025 وصرف مستحقات الأطراف الوطنية لعام 2026 والتي تم تسديد جزء منها مؤخرا. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، أشار المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى توظيف 500 من الكوادر الطبية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026 والإسراع في دمج 226 موظفا ممن تنتهي عقودهم مع الشركاء. عودة الاجتماع الشهري للصحة يساهم في ضبط الإيقاع ومتابعة تنفيذ خطة المشير محمد إدريس ديبيت نو لتحديث النظام الصحي بالبلاد.
0: استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل سعادة سفير مصر لدى البلاد طارق يوسف، الذي جاء مودعا وزير الخارجية بمناسبة نهاية مهمته الدبلوماسية في تشاد. زكريا يحيى زكريا.
2: مصر وتشاد تربطهما علاقة ثنائية وتعاون متبادل في مجالات كالصحة، التعليم العالي، التنمية والدبلوماسية. عامان من التعاون المشترك قضاهما سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف. ففي هذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بوزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج عبد الله صابر فضل، تناول الطرفان أهمية هذه العلاقة المتجذرة وسبل تعزيزها بما يدفع البلدين وشعبيهما إلى مزيد من الترابط والمحبة والأخاء والمشاريع قيد التنفيذ لخير شاهد على متانة العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد أعرب عن سعادته بالعمل في بلاد توماي، متمنيا ألا تكون هذه الزيارة بمثابة وداع بل بداية لفتح مزيد من الأفاق التنموية والأخوية بين مصر وتشاد.
0: إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب والتي وصل بها إلى ولاية جيرا، حيث عقد لقاء جماهيري ضم الرعاة وأصحاب المواشي ومحافظ محافظة منقلمي إلى جانب رئيس مركز إداري إريك بجانب السلطات التقليدية للكانتونات بالمنطقة. عثمان آدم الدو.
3: مركز إداري إريف وقرية شاور بولاية جيرا استقبلت وزير الثروة الحيوانية بكل حفاوة وبهجة، وفور وصوله إلى موقع المناسبة كان ينتظره حشد كبير من الرعاة وأصحاب المواشي، فإن تنظيم هذا اللقاء يدخل ضمن إطار الحملة التوعوية الكبرى للرعاة حول أهمية تطعيم المواشي والتعايش السلمي ما بين الجانبين. هذه الخطوة تندرج ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية لدعم الرعاة وأصحاب المواشي بهدف تطوير وتحديث الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم كلمة توعوية شاملة.
4: وزارك بسيف فاكسيناشون اثنين وفي نفس الوقت الهنا الجذري هنا الخنم وانفشفاش هنا البقر. الجذري هنا الخنم ده المرض بمرك نقدر نمرقوه علشان ده الخنم كانت أنا مرة في حياتها بتمها بكروبة. ليه ده قلنا نسولم على التأنم خلاص ده الله انتانا مال كتير تلا الحمد لله عندنا هسا الخنم ده زيادة من 100 مليون في تشاد عندنا. دوك هم من دول لا كلهم كان قلنا انتانا مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى التأنم مثل قلنا كان خنماي خلاص تعالوا مرة في حياتها بتمها بكروبة ده التأنم ده نسولو علامة عشان نعرفوها كان جينهم آخر بتم ما نتعلو نتعلو ما تأنم.
3: هذا ونذكر بأن اللقاء تقلله متطلبات من قبل الرعاة موجهة للحكومة.
4: الناس نالا تشوفهم القيدين بخدهم ماكو ده دبج على شغل قرو باجي بشوفوا ما عليكو ده أمراض ويدين القيدين في المال ده كان شافوا إن ده علامات كي بعرفوا بيه ده مرض الفلاني وروكو ده وحقا العديل تم تبوه الماء يرفو بشو اللي دم مثل هالناس ده بودوا بسوا بيه فهس بعرفوا المرض شنو وبوروكو ده شنو تبوه وتتعان لكو لبيه ماكو ده هسا يتب تبوه دواء الدول بتبوه دي اللي ألقاه في سوق الفيل هالرأي ده دواء كله يقعد في هالرأي يقعد عنده نفع ما عنده نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه سفوق الدواء العديل بوه وداوه بين ملكه.
3: هذا ونذكر بأن الحملة التوعوية هذه في غاية الأهمية تحمل في طياتها استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية في كافة الأراضي الوطنية.
0: قدم أمس رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين جان باتيست قدم حديثا صحفيا حول الانطلاق الرسمية للنسخة الأولى لهذا المنتدى والتي ستحتضنها مدينة صار. نستمع إليه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله هنو.
5: يهدف هذا الحدث إلى توفير فضاء لرواد الأعمال الشباب يتيح لهم تعزيز حضورهم وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل وإقامة شراكات والاستفادة من فرص التجارية المتاحة. كما صمم المنتدى ليكون تظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن مؤتمرات ولقاءات مؤسسية ومعارض ومسابقات في مجال ريادة الأعمال ولقاءات إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية. ومن خلال المنتدى الوطني للشباب من الفاعلين الاقتصاديين الدورة 2026 رسالة قوية مفادها أن الشباب التشادي قادر على المبادرة والابتكار وأنه يمثل قوة أساسية في مسار التحول الاقتصادي انسجاما مع رؤية السلطات العليا في البلاد. ومن جهة أخرى فإن مشاركة وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع المكتب الوطني لترقية العمل ووكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة ووكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ستسهم دون شك في تعزيز وصول الشباب إلى مختلف الفرص المتاحة، ويعكس اختيار مدينة سارة الخضراء رغبتنا في ترسيخ هذه الديناميكية ضمن منظور وطني شامل وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي تزدخر بها مختلف أقاليم البلاد، وعليه ندعو الشباب من رواد الأعمال إلى المشاركة الواسعة في هذه المبادرة، كما ندعو الشركاء إلى دعمها ومواكبتها ووسائل الإعلام إلى الإسهام في الترويج لها على نطاق واسع.
6: Les partenaires à accompagner cette initiative et les médias à contribuer à sa large promotion.
0: رياضيا تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو لتنظيم البطولة الوطنية للتايكوندو في 30 الأيام القادمة. وعن آخر الاستعدادات نتابع التقرير حسب الكريم محمد سيد بازين.
7: البطولات المحلية كانت ولا تزال القوة الكامنة من أجل تعزيز القيم الرياضية وإبراز المواهب الشابة في كل فئة من الفئات الرياضية. واكتشافا للفرص المتاحة تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو استعدادا للبطولة. واكتشافا للفرص المتاحة سيرش نامدي المدير الفني للبطولة يتحدث عن البطولة.
8: أي ما سنة يكون باسكو ندورو كي ليكيب ناسيونال بيش افوار ناس تالانتيدور وفير اميزور بريزانتي تشاتري كومبيتيسيون كوبا رانكونتر هانا atlet kaçırı niye jo nasana beşe nasana mundu nasana sar nasana doba indina netflix gauge no organize championnat nanada asa ki anna enregistre 200 atlet le compétition nationale asa gandoro no organize.
7: الوزارة المعنية بذلت جهودها من اجل تنظيم البطولة، وفي هذا يقول سيرج
8: المينيستير nous a donné 90% de nos besoins en ndoro no so parce que le ministère en tant que national compétition championnat d'Afrique ou de Djinabet même financièrement ministère main da goudro ali yantina subvention les organiser pour le championnat national que tout le monde qui a le ministère en tant que logement tana manjafa da atlet de la couleur du dans le logement minak antona esa tana manjafa les organiser séminaire en arbitre d'olfoga antona esa tana jigel les so compétition afoga antona bus les huma atlet de le fimjafa wudin fi jigel.
7: لكل بطوله نتائج مرجوه، والدور الحالي من البطوله تطمح الفيدراليه لتحقيق نتائج ملموسه في مجال الرياضه. المدير الفني
8: deux ans que ma sena compétition nationale équipe nationale la gaille équipe awan da pas projeta la ndoruda le nalgo akhar kazimir dol parce que ani na fitay kondo da kazimir dol la katirin ndoruke population ishufu be enum koma yala dol la marogo fi championnat national et puis chalon fi équipe nationale et puis gaille préparer compétition akhar.
7: البطوله تشمل مبارزات للرجال والنساء. عدد المنافسات التي تضمها البطوله تحدث المدير الفني شيرج نامدي
8: اسرا اندينا اسرو سيت كاتيجوري دا نديفيزوهم en deux, ce premier jour là, dans 8 catégories est passé. À catégorie en a banade arba, ou catégorie en a rujal kour arba. Dans tamaine et foot, fait premier jour, et puis tamaine et du second jour aussi.
7: البطولة ستقام في الفترة من 30 وحتى 31 من أغسطس الجاري بملعب الدقيل الرياضي بالعاصمة جمينة.
0: غدا 12 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 من أغسطس 2026 هو عيد المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد مناسبة احتفالية كبرى بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل انتهت قبل قليل. وقد حضر فعاليات هذا الحفل كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات السيد جبريل سعيد عمة إلى جانب ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد الداعم عبد الله عثمان وعدد من أعضاء الحكومة ومختلف الطوائف الدينية المسلمة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
9: في أجواء إيمانية تسودها المحبة والفرح جاء تنظيم الحفل الرسمي من قبل المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد بذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 12 من شهر ربيع الأول من عام هجري، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو. وجاء شعار الاحتفال لهذا العام 2026 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بهدف استحضار سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتأكيد على رسالته العظيمة القائمة على الرحمة والتسامح والأخوة ونبذ العنف والكراهية. وخلال خطابه الرسمي أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان على أهمية الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وناشد جميع أبناء الأمة التشادية إلى نبذ الخلاف والعنصرية والالتزام بمبدأ العيش المشترك، كما جدد التزام المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بالعمل مع مختلف مؤسسات الكبرى للدولة. ومن المقرر أن تشهد مناسبة المولد النبوي الشريف تنظيم العديد من الفعاليات الدينية، من بينها تلاوة القرآن الكريم والمدائح النبوية والمحاضرات والندوات التي تتناول السيرة النبوية والدروس المستفادة منها. وفي ختام الحفل رفع النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الرحمن عزلو أكف الضراءة إلى الله عز وجل بأن يمن على البلاد والعباد بالأمن والاستقرار.
0: هذا وبمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، وبناء على المادة الأولى من المرسوم 413 الصادر في 30 من سبتمبر 1997 القاضي بمراجعة قائمة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 25 من أغسطس 2026 عطلة رسمية بكل الأراضي الوطنية. كما يود الوزير أن يذكر العاملين والعاملات بأن العمل يستأنف 24 من أغسطس 2026 جمعين 24 من أغسطس 2026. وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو مبامي. ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحة العامة في تشاد عاد للواجهة من جديد، وتوظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 126 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي نبيل خارج الدكتور عبد الله صابر فاضل استقبل السفير المصري لدى البلاد طارق يوسف الأخير، ودعا رئيس الدبلوماسية التشادية وأشاد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. وفي مدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين التشاديين، ورئيس اللجنة المنظمة أعلن اعتماد تاريخ 1 إلى 3 من أكتوبر القادم موعدا للتنظيم. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف والتنسيق أستاذ يوسف محمد زين، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي هندسة الأصوات ومصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني دابسيدي كاراكنا فيديل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحن نفسنا منه.
1: عليكم. وعليكم السلام
0: دكتور. كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، منو كداك بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهسا ما شاء الله قلب سيتياسيون ميتريزي. جانو إكيب من نوغو سنترال ناس مدربين صحاليا قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بصو تور في الكارتيزات عندنا أجان جينا بقولهم أجان سانتي كوميونتير كل ما سميو حركة نادم سباب شخولا بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمان بالبداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدرت سيطرتوا على الوضع. دكتور الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرضنا نقول شنو وصح من الوصح. إنساني كما تغسل إيدينك تأكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل إيدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل إيدينك بألمي وصابه ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس أنت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو خاصة للأعين بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك كانت تشوفوه ما الضبان والشنور يشوفوه بس يجيب ألمي صايبة يما يمسو يأكل ده كله خليه خلو منهم، حتى الأكل ذاتك كان مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغلي يبرد ده البكتيري بكتير ده ممكن ده بس مزير ده وسع الناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمون ما يخافوا شيء مرض دماغ مسك.
0: دكتور انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف ومرض ساكت وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يغسل يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرف اللي يكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير ممكن ألمي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما قريت عصا كان زول مش ورا بيت مرق اللي يغسل يدينا بألمي وصابون، كان مرة داخل لداي نفس الشيء وبكان كان نازل لمو كتير كل ما ممكن نادم كولرا من قاعد لمو ذاته ما أدلي بس من وين كان ده مرض الناس اللي يدروا ده كله بشيلوا في الأدرة
0: العدوى تنتقل
1: سريع. ده النصيحة عندي نقدمها للشعب.
0: دكتور المرض هنا الكوليرا ده مواصفاته شنو؟ أعراضه مثلا بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقذيف. الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريز ده شفتي ده الكوليرا. كان مرض ده كرواك ده في كل كزير بوديرك بوركوا بس بصفي علم أنا أقول لك
0: صح
1: شفتي ستيونا ألمي ده كان فاتر ولا بقي حصل العلاج له شنو المرضى بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا ألمي ده
0: أيوة هو الألمي بدفق من جلده بهيني لو تقول صبح
1: وانت كنت نصبه بس نصبه بس لا ديك ده علاج ما عنده علاج آخر اسبيسيال تنك بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لا جايز أنكم يموتكم.
0: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بنتقل من الزول المرضان والزول
1: أنا كان عندي في بيروس مقولنا الجهد نتوالي نديك له كان لما استني ولا لما استيك توالي المرض على في بيروس شليت تمشي فوقه بعدين إدنك ما خسرتي وديت فعشان كي سيتو تعلم مالي كنت من الناس فوق ده من نهيين ماك وإلهي كله من نهيين ماك لكن كم مايل أرج أجله الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل
1: الميت
0: مع الكور؟
1: كم المدة هي في اللبتان ده عندنا إيجينيس دول بتريتري الكور ده عدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عدات يسلوا يبردوا كل ينتم قان تسا تسا لاد يدفنوا التكنيس عندنا دول برجو بخلو وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفاة يشتوا يشلوا فاتيتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندر المرضى كل شيء تتابع في لبنان.
0: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هي أنت الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كثيرة مرة واحدة؟
1: زي ما قريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتيه؟ أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كماشي كل ما نخيت سد دم بكانو بار إكسلنس حتى الخضر الخضر المزيري تجيبه ممكن بقعد فوق دم لو فيبرون اللي بارتو
0: العدوى دي بكانا مع الزباب بس ولا عند حاجة آخر كتجيبه الدبان كي ما عند ما رول
1: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل زي فيكين تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري تشيله من بونغور يجيبه لدين Donc il y a plusieurs moyens de... Ou l'insane ici, le mine de Mardani, il y a plusieurs véhicules. Donc il y a plusieurs véhicules.
0: Ouais.
1: Et surtout l'Almi. L'Almi, la période d'inondation, donc il y a la vase.
0: وهي هالسجات من الخريف دكيكي
1: ده المشكلة ما تجي إلا في الخريف
0: دكتور الاحتياطات اللي انتو هسه شلتوه عشان أنينا هزاتك هي جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الإفريقية وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والزباب شنو الإجراءات اللي اتخذتوها أنباكر قدامنا الانداسيون والمشاكل كتير
1: الإجراءات ده أنينا ما هو جايزين من سنة فات وكده وداي ظهر فوق كوليرا لا دي جيري مونغو انينا كل اللي اجا كنا دربنا كل دربنا مفورمي كيف اجينا غنريو ام باك تدو بكره بدخل الله سوك ما دخل الجمال دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا اللي كيف اجينا دربنا وبريباري غنريو ونيفو سنترال كل راس اللي نباشا الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن كنا يوم اللي جينا بريمير كارد مرقنا خومنا دابا ولا دكاشنا للمرضى أي لبطان إكيب قايد من لبطان الكبير هاتينا في فرشة
0: مركز
1: الكبير في فرشة مهين إذا أي مستشفى عنده كاباسيتي يشيلها دي بريميكا لدي أشهر مرضان يقدر يعالج في بكانك فأعطى أشهر كم لكي داك نرسول منك توقع مكيكي أغاني
0: دكتور الكوليرا ده تكرف فئة معينة من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
1: أي زول أي زول لما سأل ببريون تمسك الكوليرا متعزل أي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان نوم لما سال فيبريون وديت على خشمك يمسكك
0: هلا العدوى هي الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
1: بيان سور زول واحد في البيت كرب هذا اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلدوا ما ممكن بس مش حاجه ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده نرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
0: تمشي يعقوهم
1: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كل اللي ان شاء الله كان جاي بكل التريت عشان الفوايد ما يمشي قدام دونك اللي ده هو البريال نوتر اللي التريتما بإيجينيس زوج بصوف في كارتي كيد ما يخلوه ينوت يمشي بكل التريت
0: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال مرات الأكل بارد ينطل العيال ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي الواحدة تقول لك مثلا نحن الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيسيء لنا شيء رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكوليرا
1: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع أي أكل لا يكون هامي كما رغم بلا ذلك يكون هامي دليل المرضى تبطلها المرضى هذا زي ما أوريتها كما يسيلا داي المي وصابون أوبليغاتوار أنينا ذاتا كندور ناكلو المي وصابون أوبليغاتوار مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار دونك كونسي دا على بات كل خليه وصوب لإيالة دقاك سخير من بروخ ده بقدر بخسر بألمي وصابون دونك ما يقولوا ما أن الكبار بنسو نو لحد الإيال فوالا الإيال ذاتا كدخل وربيت ده ألوم يخسر يدون بصابون
0: رسالتك الأخيرة للمواطنين مرات الناس بتخوف
1: ويقولوا
0: الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف
1: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره مي سي فاسيل دي ليفيتي ده وايد زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر التوالي يجرو في سان سانتي الغريب لو شني شيلو ان شارج كان اخر دابا انكم كومبليكي وجايزان كوم الدكاتره ما يقدر يسوشي وزول دا يموت دونك سي بور دير ان كونكلوزيون كي او غراف دكتور مي بالعلاج فاسيلمو اي سان سانتي واي
0: لكل المراكز الصحيه مجانيه
1: دونك الخوز ذات ما يجوز تخاف لا تبرج ذات تمسك المرض خلي يكون ساتين صبيب كديف ناد الدكتور.
0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، بشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كلنا قسلو نظيف قبال ما ناكلو. وكان زول مرض لازم نودو عجلة في المستشفى القريب ليا. نذكركو بكونو البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينة دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكو في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. اللهم مستمعينا ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب أوقاتكم بالأمن والبركات. صدى المستمعين قيل تعافي عيلة ليش ينحلكم من تقول الجلد صدى المستمعين واش ينحلكم كمان من المطرة، هل كان سبد اليوم فجر؟ فعلى كل الأسعد المستمعين والمستمعات، لأن دي كمان يعني الزول كان فاسد، الزول مثلا كان عندك بس زري والمي بس كان الصبه حوالي الساعه 7 وساعه 8 خلت شيف كده طوالي تجبد كوشاش هناك خطيتك وخلت ترقد. فعلى كل ان نقول لكم شكرا على حسن المتابعه. 75 دقيقه في لب ليله، 75 دقيقه ساده المستمعين المستمعات، تسمو المنوات الغنائيه، تسمو الاغاني، وايضا البلاغات العاديه والرسميه. إذا كان عندنا دي عيات تلقوا لا دي عيات، وإلا كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15 دقيقة. فوقت ده كمان سادة المستمعين والمستمعات نقول لكم قيلتوا عافية نشرة الأخبار الساعة 8 إلا دقيقتين كمان إن شاء الله نقول لكم مع السلام. كرقنا فيدل فيدل كوم سونو ولا فو فوازين ولا جلابيل كوم سا نسوم دي فوازين مي أنتوكا أنترو بارانتز. أيزاي المستمعين والمستمعات، بابا بادمي مون بير ا موا سايكو كلكل كلافيا كلا على كل الأسادة المستمعين نقول لك مساء الخير شير بابا، الله يخليك ان شاء الله. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور ربي ايغريك لا ديفيرانس عبد الهادي محمد الصالح بابا يارو ابو الايال. أيزاي المستمعين والمستمعات، فنتمنى ان تقضوا معنا احلى فتره. ما ننسوا كمان سيرفيس هنا للمينتنانس هناك، كذلك صالح عبد الرحمن وسيرفيس هنا البروجرام كمان الزميل عليفة محمد السيد. أعزائي المستمعين والمستمعات، يا سلام كرقنا نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. نقول كذلك مساء الخير لكل سادة المستمعين ولا مستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، فرقة الصفوة، مساء الخير عاصمة الجمينة، مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يلا كابين تكنيك

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد داخل الاستديو الساعة 7 أفوان الساعة 6:49 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا هنا اليوم مع الشيء بلاغات الرسمية انت اليوم الإدارة انت الشؤون الخدائية الطابعة للوزارة انت الاستسلال عراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص أن نتري لكم أسماهم ديل عندهم مناقعات في أماكن مختلفة، مطلوب منهم كمان يمشوا بأوراقهم لشيء بحلكة بخصوص البلاغ ده بيهتبروك شكوى. هم سيد أميتا ألانغا دا إندنغا في كاركين غبو سيكسيون 1 إلو 67 لو 6. السيد مصطفى محمد إندنغا في كاركين غبو سيكسيون 2 إلو 124 لو 14. وسيد موسى محمد بكر عند التيرين في هرنجاجي سكسيون دي إلو 115 لو 13. وهنا كمان فاطمة محمد تزين إبراهيم عند هنغا في كاركي النوارة سكسيون 1 إلو 28 بيس لو 17 18 19 و 20. وأخيرا كمان السيد عبد الله سيد عند نغا في كاركي ديجيل كودو سكسيون دي إلو 54 لو 9 10 و 11. مطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة انت لا كدستر بأوراقناهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. دائما ما البلاغات الديركتور حن الكيس ناسيونال حن الضمان الاجتماعي سي ام بي اس يطلب من كل الريتريتي بكون التكفان البنسيون التروازم ترمستر دورة 2026 يبدأ يوم الاثنين 31 شهر 8 2026 ده في سياش حقهم ده في كل الأجانس أنا شقوة فرشة مندوسة ربونغور ربالة مونغو وعبشي. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الريتريتي القادم في نجمينا هم كمان بلغوا الشيء عندهم مرض ولا كده كمان يعني بلغوا

في أماكنهم ده من يوم 24 أغسطس عام 2026. الآخرين الريتريتا كمان يعني بيشوفوا البرنامج السيري زيرو A و D يبدأ يوم 30 شهر 8 عام 2026. سيري 3 4 و 5 يبقى يوم 1 سبتمبر عام 2026. سيري 6 7 و 8 كمان يبدو يوم 2 سبتمبر عام 2026. سيري 9 وكل الناس المؤخرين كمان يبدأ من يوم 3 لغاية يوم 4 عام 2026. ومن ناحية تانية بيقولوا كمان الناس في البنوك كذلك بمشوا وبلغوا قرصناهم. وبعد ده كمان يكون البلاغ ده يعني كأي واحد خليه بيجهز نفسه وبمشي بيشيل حاجة حق الموالي. الكومبلكس كولير أمول حنا أفرشة تخبر لكل الأهل حنا الطلبة والطالبات اللي جرت ولا قدام بكونا بقولوا عن السيكل البريمير ولا سيكوندير للدخول عام 2026 عام 2027 يبدأ كمان يوم الاثنين 24 شهر 8 عام 2026 من يوم السبت من الساعة 7 لخايد الساعة 1 لخايد الساعة 1. ومن ناحية تانية بطلبوا كمان من كل الأبهات الإيال القدام والجرات كمان الدوسياقهم ده بمشوا للإدارة. الإدارة هي فاتحة. ومن ناحية تانية بقولوا الكمبلس كولير عمولها نفرشة دي واحدة من ضمن المؤسسات التعليمية كونت كثير من الأجيال. لمزيد من التفاصيل كمان تتصل في الأرقام النترية لكم ده في الإدارة 66-23-31-21 أو 63-64-91-49 أو 92-41-29-79. الإدارة الأمة تحسب كمان في الفكرة السمها ولا بناء عن أي طالب وطالب وبذات كمان حنا أي أبو أو كمان الأم اللي هم كمان عندهم الشارج لأطفالهم عشان بيكونوهم وبكونوا كمان مستقبل هنا أم باكر. دايما نواصلوا بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. الشيخ ده كمان الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروخاني يخبر لكل سكان التشادين والقادين في مختلف البروفنس والحلال المجاورة. بقول هو كمان بآيات ذكر الله الحكيم بقدر كمان بعالج بإذن الله كثير من الأمراض. الأمراض دي كمان مثلا الباراليزي أي الشلل لمدة تقريبا 4 سنوات بعد من الناس بطنهم عند الماء. وأيضا الناس اللي عندهم السكري التنسيون والأزمة. وأيضا بعد من الأواوير اللي بعالجوها كما بتتعالج وناس اللي بقوه ودؤف الرجالة إذا كان المرأة أو كمان الراجل ما عنده سخير أو الراجل كله ما عنده سخير يدوروا سخير بإذن الله بلغوا يال اللي هم بيدوروا. ومن ناحية تانية بيخبر بكونا في بعض من الناس إذا كان بس نايمين يحلموا ويبولوا أو كمان الإيال الدقاك أو كمان النادم إذا كان بس يعني كلب أداء دبيب أو كمان شيء من ضمن الأشياء أو الكانسير. في بعض من الناس اللي عندهم مشاكل عن الجن وأيضا دايرين بخلوا السيجاريت الترامول ولا مرايس وأشياء تانية. فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية بقول له هو قاعد في مساكوري سيشق في مساكوري وبالتعديد كمان في كاركي بورنوكي. تليفون حقا كمان 905-29-10-88 أو 908-08-27 أو 608-03-05-01 أو 606-75-01-70. بقول له بإذن الله تلقوا عافية. وكل الأرقام دي كمان بتلقوها بواتساب الشيخ جدنا الحاج الشيخ الحاج فكي جدنا. نكرر سايب الأسرار والحكمة الربانية
يخبر لكل سكان المواطنين نكاتا والأجانب وفي كل الأخاليم عن البلد، بقول هو بعالج أمراض مختلفة بآيات الذكر الله الحكيم في مختلف أمراض مثل الشلل وبعض من الناس اللي بتنهم عند علمي أو الديابيت السكري التنسيون العصمة وبعض من الأوامر الماء بتداوى القحة وأيضا الراجل أو المرأة دايرين إيال وخسول عن البطون للأوين وبعد من الإيال أو الناس الكبار إذا كان بس نوم شالاهم بحلموا وبقولوا كذلك بمرقة منهم مرة واحد أو كمان نادم بدور الزواج أو عنده كمان مشكلة كمان أنا دوء في الرجالة أو عنده إنفكسيون أو كمان يعني دبيب أداء أو كليب أو واحدة من الحشرات أو كمان البيت إذا كان بس عنده جنون وزول بدور العمل وزول بشرب المخدرات المرايس السيجاريت وخمام آخر أو كمان يعني بسرك بإذن الله بآيات ذكر الله الحكيم كمان بقدر بعالك نفسه وبقول سيشاق قايت في مساكوري كاركي بورنوتي تقدروا تتصلوا بها بالأرقام 95-29-9-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01-66-75-91. يقول بإذن الله تعالى تلقوا العافية الشيخ الحاجة فكيجي الدنا يتمنى لكم كمان عافية وصحة والسلامة. دايما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية بمناسبة ده كمان يعني دعوة الزاوية انت الشيخ حسن عبد الله الكنمي لهم الفرحة دي بلغوا كمان لكل المسلمين والمسلمات بمناسبة الذكرى المصطفى المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكان بيحتفلوا أي ما سنة في مسجد في مسجد هناهم القائد في كاركي الريبو. ومن ناحية تانية بقولوا كمان الاحتفال القديم بيسووه في مسجد أبينا إبراهيم يعني بيحتفلوا أي ما يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 شهر 8 2026 ده في مسجد أبونا إبراهيم من الساعة 4 من الساعة 2 عفوا بعد صلاة الظهر. أنا أمباكر ده بمناسبة العيد المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في ده كمان يعني بعظمه كل الحفاظ القرآن وكل المداحين وكل المسلمين عشان بحضروا وبيحتفلوا كمان اليوم ده وأيضا ما بيكمل ده بس لأن خدت كمان وقت عن القراية انت القرآن ده كمان الطلبة القادين بقروة وبمزيد من التفاصيل كمان تقدروا تتصلوا في الأرقام 66-30-82-23-99-94-99-46 أو 99-19-22-91 أو 65-10-1-06-22 ده خاص بتخص للجنة أي الكوميسيون اللي هي مكلفة بالتنظيم. نكرر زاوية الشيخ علي حسن عبد الله الكنمي لهم الفرحة بمناسبة الذكرى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا المولد بيحتفلوا أي ما سنة وبمناسبة العيد بكون عم باكر في مسجد عناهم القائد كمان في كاركي ريبو في شارع 30 متر ده ورا المسجد أبينا إبراهيم المسجد ده قائد ورا أبينا إبراهيم
يحتفلوا كمان أيما يوم الاثناشر ربيع الأول عام 1448 هجرية، اللي بيصادف كمان السنة دي يوم 25 شهر 8 عام 2026. ويبدو كمان الاحتفال باكر بعد صلاة الظهر معناتها الساعة 2:30 دقيقة، وده كمان بعزمه كل المشايخ وكل الحفاظ القرآن وكل المدعين وكل المسلمين الكاركي ريبو وحواليها والأرندوسما العشرة عشان نبحضروا في الاحتفال. وده كمان إذا كان بس دايرين تتصلوا مع اللجنة التنظيمية، تتصلوا كمان في الأرقام 66 30 82 20 و3 او 90 و9 94 و10 و6 او 90 و9 10 و9 اثناء 20 و2 90 و1 او 60 و5 10 و1 0 60 20 و2. وبتمنى كمان العافية والصحة والسلامة عشان الله بيجيب العافية في بلدنا. أكاد اللجنة المنظمة هي كمان تطلب المفاهمة لكل المواطنين الأكاديين. دايما نواصل بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية أكاد، كذلك يعني بلاغنا الاحتفال السيد بلاما عمر موسى الإمام محمد قاسم موسى الإمام دنا بنية الحاج محمد حسن الكسيري كلهم في كشكشايا ده في كانتو ماي عايش، يبلغوا كمان بفرحة لكل المسلمين والمسلمات وكل المداهين وحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة هلة كشكشايا عشان بحضروا في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا كمان يوم الأربعاء، يوم الأربعاء ده بيحتفلوا بحراي وخطوه كمان بتهت عنوان وإنك لعلى خلق العظيم، والمناسبة كمان بتكون في قرية كشكشايا هلة بلامة عثمان موسى، والدعوة كمان أما نكرر بلامة عمر موسى الإمام محمد قاسم موسى الإمام دنا بنية الحاج محمد حسن الكسيري كلهم في كشكشايا ده في كانتو عايش لهم الفرحة، يبلغ لكل المسلمين والمسلمات وكل الحفاظ القرآن والدعاء عشان بحضروا كمان في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا كمان يوم الأربعاء، يوم الأربعاء بحراي ما بفي الليل لكن بيسووا بحراي داخل طواتي عنوان وإنك لعلى خلق العظيم، ويطلب كمان كل المسلمين عشان بحضروا في هلة كشكشايا هلة بلامة عثمان موسى والدعوة أما دايما احتفال مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلامة عبد الرحمن بركة الإمام هارون عمر وكل المسلمين والمسلمات عن الجدي يخبروا وبعزموا كل المسلمين والمسلمات وكل المداهين والحفاظ القرآن عشان بحضروا كمان في احتفال عن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. بيحتفلوا أمباكر يوم الثلاثة الموافق أربعة يوم الثلاثة الموافق 25 عام 2026 ده كمان بيسوى في الجدي هلة بلامة عبد الرحمن بركة والدعوة أما نكرر بلامة عبد الرحمن بركة الإمام هارون عمر وكل السكان أنا هلة الجدي يقبروا كمان لكل المسلمين والمسلمات وجميع الحلال المجاورة أنا حلة الجدي عشان بحضروا في احتفال أنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم
بيحتفلوها كمان عم باكر يوم الثلاثاء في هلة الجدي هلة بولامة عبد الرحمن بركة والدعوة. أما السادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا غاديو كات دايما نواصل كمان بالبلاغات من الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. حاليا داخل الاستديو الساعة 7:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فنجي ونواصل دايما بالبلاغات اللي عندنا لها داخل الاستديو. بلاغنا وفاء أسرة محمد هارون أبجرين دكتور محمد هارون أبجرين لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل اللا بر والداخل وجميع ناس اللا إرفي وكل اللا داجو بصفة عامة وكل اللا جيران وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت أنا أخذهم. هو هارون أبجرين كان ماتت اليوم حوالي الساعة 11 عن الفجر والسترة كمان نبيقت اليوم مع بعض صلاة العصر. دا ماتت في لبتان الكبير هننجمينا بعد مرت. ومن ناحية تانية بخبروا لكل الأهل القريبين والبعيدين بكون السرقة كمان بيسووها أمباكر بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة بيت هنا هارون أبجرين اللي قاعد كمان في شارع 40 متر ما بقيت من روم بوينت آدم تشيري ملصق مع مسجد الكبير هنا شارع 40. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. بمزيد من التفاصيل كمان ممكن تتصلوا بالرقم 66-66-42-28. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يوليهم الصبر. نكرر أسرة محمد هارون أبجرين لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل الأخوان القريبين والبعيدين وجميع ناس الإرفي ولكل اللاداجو بصفة عامة بدون استثناء يقروهم بموت حنا أخذهم. حو هارون أبجرين كان ماتت اليوم يوم الاثنين 24/8/2026 حوالي الساعة 11 الفجر في لبتان كبير حنا نجمينا دبعت أمرت ولا سترة كان بيقت اليوم بعد صلاة العصر في مخابر حنا لاماجي ومحل الفراش كمان في بيت الأسرة بيت حنا أبوه في شارع 40 متر ما بقيت من رومبوانيا عادو مع كيري ولا صرخة كذلك يعني بيسوى عن باكر بعد صلاة الظهر في نفس البيت. بمزيد من التفاصيل تتصلوا كمان في الرقم 66-66-42-28. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. النخابة الوطنية انت المهنيين انت الإذاعة ولا التلفزيون اللي بيقولوا لها السنابور لها الهيزين تبلغ كمان يقولوا بعد الوفاة هنا كاميرات منادي الحق بابجي جتنا جان الكان مات يوم 22/8/2026 في نجمينا بعد مرت قصير. من ناحية تانية السنابور كل الأدهان السنابور يقدموا تازياتهم الحرة لأسرة المرحوم وبيزات لكل المسائل كل المسائل عن المهنيين يقولوا كمان الله بدي بكان نومة مدى في البلاغ كمان السكرتير جنرال بالنيابة بورسي ناجي تنغار أسي مباي. نكرر النخابة الوطنية انت المهنيين عن الإذاعة والتلفزيون أي السنديكا ناسيونال انت البروفيشنال عن الراديو ديفيزيون وتلفزيون سينابور يقولوا كمان لوم الهزن يبلغوا بموت هنا كاميرات حقهم بابجي جتنا جان الكان مات يوم 22/8/2026 في نجمينا بعد مرت قصير. ومن ناحية تانية السنابور كمان تقدم تهزيات الحرة لكل أسرة المرحوم وكل المنادلين والمنادلات هنا السنابور يقولوا كمان الله بدي بكان نومة مدى في البلاغ كمان السكرتير جنرال بين النيابة السيد بورسي نجي تنغار أسي مباي. أسادة المستمعين ومستمعات الكرام هنا غاديو كياد نمشي في مكنة الفن انتظار لنشرة الأخبار.

0: باري كاش أربح كاش في كل أنحاء حنجاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجهناك أو هيليتك أو قرية الانت قاعد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد كده التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار أريكاش. المراهنة متاحة للجميع.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو إيكاد داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة هناك في كارتوتا وفي كل الأراضي الوطنية الأكادية نشرة الأخبار. انت اليوم أستاذ بشير عمر بشير، مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الهادي ماما صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار، والنشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو اليوم رأس في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان بدت اليوم بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات. وفي أثناء الملمة دي كان حجه في الفاكسيناسيون القادي تسوي الوزارة ووظيفين هنا أكثر من 500 من الدكاترة في اللبتانات والمراكز الصحة. والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قابل في مكتب السفير المصري سعادة طارق يوسف، كان خلاص كملت خدمته في بلدنا تشاد. والوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عبد الطيب كان واصل في جولة اليوم، كان سوى ملمة في سوبرفكتير إريف وفريق شاور في ولاية تهجيرة. في العناوين وفي النشرة تسمو لأخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو سوى اليوم فجر في قصر توماي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان قبل خلاص بسوى بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات. الملمة انت اليوم كان بقت بحضور المسائل النصية العامة في راسهم الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد والشركاء هنا الصحة الماليين القاعدين بساعد الحكومة. في خلال الملمة دي كان حجوا في الفاكسيناسيون على واحد من المشاريع المهمة انت الحكومة. وبعد ده كلم الوزير النصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، كلم في الوضع عن الصحة القاعدين نشوف في بلدنا تشاد وفي الهمبولات القاعدين بلقوها في خدمتهم. الوزير قال النسبة انت الفاكسيناسيون السنة دي كان وصلت ل 71%، وزمان في سنة 2017 دي كان قاعدين في 41%. والوزير هنا الصحة العامة أكد بكون الوزارة إندانية عشان يكون الفاكسيناسيون في سنة 2029 لغاية 90%. من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو كمان شكر الشركاء القاعدين بيساعدوا بلدنا تشاد في المجال الصحي، وأنت توجيهات للحكومة عشان تتابع القرارات تحت المسؤولية رئيس الوزراء. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو قال كذلك لازم يوظفوا 500 من الكوادر الدكاترة في الميزانية سنة 2026 ويسوي كونترا ل 226 للناس اللي كان خلاص خدمتهم كملت القاعدين بخدمهم على الشركاء من الصحة. نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين القاعدين برا من بلدنا تشاد الدكتور عبد الله صابر فضل قابل اليوم في مكتب السفير المصري القاعدين في العاصمة نجمينة سعادة طارق يوسف، كان خلاص كملت خدمته بعد سنتين سواها في داخل العاصمة نجمينة. في خلال المقابلة كمان كلموا في قوين التعاون القائم بين بلدنا تشاد ومصر. فاطمة عبد الله بكر.
2: مصر وتشاد عندهم علاقة قوية حين التعاون المتبادل، خاصة في مجال حن الصحة والتعليم العالي والتنمية الدبلوماسية. سنتين من التعاون المشترك الكان سكن فوق في بلدنا تشاد سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف، وفي اللقاء ده لما مع وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج الدكتور عبدالله صابر فضل، كلم لنا في أهمية هنت العلاقة المتجذرة كيف قوينا العلاقة بين البلدين والشعبين في زيادة هنت الرابطة والمحبة والمشاريع ما نفذوها دي تشهد في العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير حنا جمهورية مصر العربية وصف فرحة الشديدة في الخدمة حين بلدنا تشاد، ويبقى الزيارة دي مثل وداع وبداية لمفتاح المزيد من التنمية بين مصر وتشاد.
1: الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عبد الطيب وصل اليوم في سفر فكتير هنا إريف وفريق شاور ده في ولاية تاجيرة، ده في إطار الجولة القائمة بقوم بها الوزير عبد الرحيم عبد الطيب في بعض الولايات في صباه ومشاخ البلد. الوزير في أثناء وصوله في سفر فكتير إريف كان سوى ملمة كبيرة مع الأسيات للبهايم والرويان، وقدم لهم الرسالة انت اللاتوي عشان يسوي للبهايم الفاكسيناسيون القادة توفر الحكومة بالمجان في كل التراب هنا بلد تشاد. خلينا نسمع للوزير في ميكروفون المراسلنا عثمان ادم الدود.
3: وزارة كبسين فاكسيناسيون 2 وفي نفس الوقت على هنا جدري أنا الخنم وأنفشفش أنا البقر أجدري أنا الخنم ده المرض بمرق نقدر نمرقه علشان ده الخنم هي كانت أنا مرة في حياتها بتم بكروبة ليه ده قلنا نسولم على تأنم خلاص ده الله أنتنا مال كتير الحمد لله عندنا هسه الخنم ده زيادة من 100 مليون في تشات عندنا دوك هم من دول لا كل يوم كان قلنا أنتنا مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى على تأنم مثل قلنا كان خنماي خلاص تأنم مرة في حياتها بتم بكروبة ده التعنا ده نسولو علامة عشان نعرفوه كان جينيهم آخر بتم ما نتعلو نتعلو ما تعنا الناس نعلات يشوفوا القيدين بخدهم ما كدا ده بس شغل قرو باجي بشوفوا ما عليه كدا أمراض ويدين القيدين في المال ده كان شافوا إن ده علامات كبارهو به ده مرض الفلاني قرو كدا ده وحق العديد تم تبوه الما يرفوه بشوي لك دم مثل هالناس ده بودو بسوبه فهيس بعرفوا المرض شنو وبقرو كدا وشنو تبوه وتتعلو كدا بيما كدا هسه يتب تبوه دواء الدول بتبوه ده إلا القاية في سوق الفيل هالرأي ده دواء كله يقعد في هالرأي يقعد عنده نفع ما عنده نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه سفوق الدواء العديل بوه وداو بين ملكه
1: السموتي ده الوزير هنا أنا السروة الحيوانية البروفيسير عبد الرحيم عبد الطيب ده وقت ده بقت وصوله في سوبرفكتير هنا يريف وفريق هنا الشاور لما كان سواها مع سيات البهايم والريان في أخبار انت الرياضة الفيدرالية الوطنية انت الليب هنا الدواس الكاريتي قاعدة تستهد عشان تنظم البطولة الوطنية عشان ده كان هجة المدير الفني شير الشنندي خلينا اسمعه في ميكروفون هنا راديو تشات
4: شامبيونا ناشيونال لو خوشخال لوجيكوما اي ما سنه يكون سي كام ايتا انتانا سوبونسيون ولا فيدراسيون كرو كام اندا بارتنير دولا اي ما سنه يكون باسكو نو دورو كي l'équipe nationale puisse avoir un talentueux au fur et à mesure de présenter le chat de compétition Kuba. Alors, Michel, rencontre un athlète Kachiri Niyejo, Nasana Beshe, Nasana Mundu, Nasana Sar, Nasana Doba, il y a neuf ligues Geju. Donc aujourd'hui, comme nous organisons le championnat, on a enregistré 200 athlètes. 200 athlètes de compétition nationale à Sagandourou organisé. Difficulté, ma kachir à Chan, Nourougal, Mashallah, parce que le ministère nous a donné 90% de nos besoins à Nourougal, parce que le ministère entend la machine nationale de compétition, championnat d'Afrique ou de Djinabit. Même financièrement, le ministère Mahinda Goudrou allait. Il y a une subvention qui nous organise pour le championnat national. Mais quand on a les moments de 4 dispositions, on a les organisé pour la compétition nationale. Dans nos régales, difficulté de le manquer à chaque ministère. En tant que logement de l'État de Mandjafa, dans l'aide de la couleur du droit de logement de Minak, en tant que l'État de Mandjafa, nous organisons un séminaire en arbitre de l'Ofoga, en tant que l'État de Digue, nous sommes compétition à Foga, en tant que bus, les athlètes de l'Ofoga et de Digue, alhamdoulilah, difficulté de manquer. Dugak de la partenaire de Batan Kamjo Saoudé, le ministère de la Galena Adil. Le résultat à Tanjira, c'est vraiment réformer carrément l'équipe nationale avec des jeunes talentueux qui sont là. Deux ans que ma c'est la compétition nationale, l'équipe nationale, la Gaï, l'équipe Al-Awandabas, où nous devons qu'il y a un des talentueux de Katir. Donc, le résultat, nous devons le Nalgo, Akhar Kazimir Dol, parce que Anina Fita Ikondo, Kazimir Dol, la Katiri, où nous devons que la population souffre et nous, comment, il y a la Dola. Marogo fait championnat national et puis Chalon fait équipe nationale et puis Gaï préparé compétition à Khar. Donc, résultat, on a besoin de plus de 10 Casimir dans l'équipe nationale. Asara Indina, Asara aussi, cette catégorie, nous divisons au moment 2. Le premier jour, dans 8 catégories, il passe. Catégorie, on a Banada Arba, ou catégorie, on a Rujalkur Arba. Dans Tamayne et Foutu, fait premier jour, et puis Tamayne et Yedu fait second jour aussi.
1: نختم النشرة بآخر خبر عن الذكرى انت المولد النبوي الشريف اللي بتكون مباكر الثلاث يوم 12 ربيع الأول هنا سنة 1448 هجرية. المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد كان نظم اليوم الشيء حفلة كبيرة بقت في الصالة انت الجامع الكبير هنا الملك فيصل هني في العاصمة جمينة. المناسبة كان بقت بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمة وكثير من المسائل ورجال الدين والمداهين. في خلال المناسبة كمان رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان كان قدم كلمة كلم في الأهمية انت الاحتفال وقدم كلمة بالنسبة للتسامح بين المواطنين. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
5: إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومناطقهم ولغاتهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية، وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه. رسالة إلى الشباب، وأخص شبابنا الأعزاء برسالة من القلب: أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات. لا تجعلوا وسائل التواصل الاجتماعي منابر للشتائم، منابر للتحريض ونشر خطاب الكراهية. كونوا جيلا يحمل العلم بدل السلاح، والحوار بدل العنف، والتسامح بدل الانتقام، والوحدة بدل العصبية. وفي هذه المناسبة المباركة نجدد التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة وكل القوى الاجتماعية في ترسيخ السلم والأمن والاستقرار. وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والعنف.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بتكملت نشرة الأخبار هنا اليوم الشيء، ولا فاتتم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو اليوم كان راس في قصر تومي الملمة الشهرية حول الصحة في بلدنا تشاد، كان بدت خلاص بسوها بعد ما وقفت لمدة 5 سنوات. وفي أثناء الملمة دي كان هجو في البكسياسيون القادية تسوي الوزارة، وكذلك حجوا في وظيفيننا أكثر من 500 من الدكاترة يكونوا في اللبتانات والمراكز المتلاصحة. ولا وزيرنا للشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر الفضل قبل في مكتب السفير المصري القائد هنا في بلدنا تشاد سعادة طارق يوسف، كان خلاص كملت خدمته. ولا وزيرنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بها في منشاخ وصباح البلد، اليوم كان سوى ملمة كبيرة في سفر بكتير إريف وفريق شاور في ولاية تاجرة. لنشرة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد فاطمة عبد الله بكر، وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة من المهندس بصادي كركنا في دير. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة مع باقي البرامج الإذاعة الوطنية التشادية، تصبحوا على خير.

أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

السادة المستمعين نقول كمان بأخنا دي نقول مساء الخير هناك للجران فرير ديكسون ها كميتني ديكسون وبدون ما ننسى كذلك كل إيالة هناك من باكرا ومنفيسة موا بركة هناك من باكرا كميتني ديكسون القوي فكل السادة المستمعين نقول كذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد وكل اللاكيم نقول لكم مساء الخير أبنير أيضا نقول لك مساء الخير دكتور عثمان غوت مساء الخير ماما ميرابيل وبدون ما ننسى كذلك ماما أورتانز أيضا نقول لكم مساء الخير واسي هناك من كندول وبذات كمان من مرمى طوجي يلا كلنا سوا

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام حنا غادي كات نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان ببلاغاتنا بلاغاتنا هنا الوفا بلاغنا وفا شين موسى محمد موسى كولول السيار بلاما جومبو دنه الحاج دقا لورو عبد الرحمن عبد الله بلاما سالي جيلي وسالي جلالي جلالي رماد وديليجي موسى اشنو ادريس حسيني الشيخ عمر وقاجري معلم اجيت حسنه فكي حسنه زريقة عمر ابراهيم الحاج ادريس ولد الحاج ادريس ولد هارون رمات محمد هارون جبرين حسين عثمان حسين عبد الرحيم عبد الله محمد جريما علي حسيني محمد كوشي الجوني علي السيار عمر ادم عائله فكي احمد رمات خميس وبلاما بكر توم ادريس ادم رجيبي ابراهيم اباجي بركه الشيخ محمد امبريا مكايلا بكر عمر صابون الشيخ جدة عبد الله جدة الحاج أحمد بيشي الجوني محمد صالح محمد بوبو شايب والحاج حسنة بلامة جبرين رمضان وحسن محمد في وحسن محمد اليوم الهزين يبلغ لبلامة إيسا بشارة وبلامة محمد جندي بلامة محمد أحمد بلامة أنكلي بلامة بشارة عبد الله بلامة إما نكاس بلامة قدركي خرسة بلامة محمد في الجدادة بلامة جدة آديم الحاج محمد رخيص الحاج محمد رخيص وديليجي محمد أحمد في مشاقة ديليجي رمات عبد الله بلامة جدة هارون بلامة خرسة آديم حسن عبد الرحمن الشيخ هارون قدو وبلاما جبرين أبو خريس بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد أخي بلاما سيد جورو الشيخ عمر أبشنب بلاما جبرين ناصر بلاما حامد جرمة الحاج محمد ميمت بلاما الشين جبرين السيف إدريس جابر سلطان حسنة عبد الله سلطان حسنة عبد الله اللوان إبراهيم أجيت مهدي الحادي أجيت مهدي موسى الأمارين محمد أبية محمد أبية عائلة أبكر إجلي الشيخ جيت الشيخ جيت أمبرما والحاج آدم دنا في سوار الدهب بلاما أليفة حسيني الشيخ هارون جبرين الشيخ رمضان حسنة في لاماجي محمد آدم في كركم وبلاما بورو بلاما جدة في قوة لوم اللاحزين يبلغوا لكل الأهل اللي بر والداخل ولكل الجيران وجميع ناس الإرفة يوروهم بموت أنا بيتهم وزوجتهم خديجة السالي
خديجة سالي الكان ماتت اليوم بعد تمرت ولا صراحة كمان بيسووه عن باكر الصراحة بيسووه عن باكر في كوفة الحلة بلامة قنبو دنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. نكرر بلاخنا وفاء الشيخ موسى محمد موسى كولول السيار بلاما قنبو دنا الحاج دقلور عبد الرحمن عبد الله بلاما سالي إجيلي سالي جلالي جلالي رمات ديليجي موسى أشنو وإدريس حسيني الشيخ عمر قجيري معلمنا أجيت حسنة فيكي حسنة زريق عمر إبراهيم الحاج إدريس وليت إدريس وليت هارون رمات محمد هارون جبرين حسيني عثمان حسيني عبد الرحيم عبد الله محمد قريمة علي حسيني محمد كوشي الجوني علي السيار عمر عادي عائلة فكي أحمد رمات خميس وأبو لامة أبكر توم إدريسا آدم رجيبي إبراهيم أباجي بركة والشيخ محمد أمبريا السيد مكايلا عمر صابون الشيخ جدة عبد الله عبد الله جدة الحاج أحمد بيشي اللقوني محمد سالي محمد أبوبو شايب الحاج حسنة الحاج حسنة كوري بلاما جبرين رمضان لوم الليزين يبلغوا لبلاما إيسا بشارة وكل جماعتا بلاما محمد جندي بلاما محمد أحمد وبلاما أخي أمكلي بلاما بشارة عبد الله بلاما إما نكاس بلاما بداجيري بداجيري خرصة وبلاما محمد في جد بلاما جدة آديم الحاج محمد رخيص الحاج محمد رخيص ديليجي محمد أحمد في مشاقة ديليجي أحمد عبد الله بلاما جدة هارون بلاما خرسة آديم حسن عبد الرحمن الشيخ هارون قدو بلاما جبرين أبقريس بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد أخي بلاما سيد جورو الشيخ عمر أبشنب بلاما جبرين ناصر بلاما حامد جرما الحاج محمد مهمت بلاما الشن جبرين عائلة إدريس جابر سلطان حسن عبد الله اللوان إبراهيم عجيت مهدي موسى المارن محمد أبيا محمد أبيا عائلة عائلة أبكر إجيلي الشيخ أجيت عبد الرحمن الحاج آدم دنا في سوار الذهب بلاما أليفة حسيني الشيخ هارون جبرين الشيخ عبد الرحمن حسنة في لاماجي محمد آدم في كركم ولبلاما بورو وبلاما جدة في إجوا لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت هنا بيتهم وزوجتهم خديجة الصالح خديجة الصالح الكان ماتت اليوم والصرخة كمان بيسووها عن باكر في حلة كوفل حلة أبلاما قنبو دنة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ولا أهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر دايما ما بلغتنا عن الوفاة
إبراهيم حسن بلامة حسن عبد الله اللوان عبد الرحمن علي عبد الله معلم محمد معلم إدريسة أخونا حسن ديجو حسن أبكر سيد معلم جدة عمر مرسوم سالي دقو وبركة معلم جدة سمي جدة الإمام حارون أبكر لو ماليزن يبلغوا لكل اللوانات وكل الشيوخ البلامات ولكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي يرفي يوروهم ما بيموت أنا بنيتهم وزوجتهم فاطمة إدريسة كان ماتت اليوم يوم الاثنين والصراحة كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في هلة تواوين هلة بلامة حسنة ده في كانتون مدياغو نكرر إبراهيم هيسنا بلامة هيسنا عبد الله اللوان عبد الرحمن علي عبد الله معلم محمد معلم إدريسة أخونا هيسنا ديغو هيسنا أبكر سعيد معلم جدة عمر برسوم سالي دقو بركة معلم جدة سمي جدة والإمام هارون أبكر لو ماليزن يبلغوا لكل اللوانات لكل الشيوخ البلامات والأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي بموت هنا زوجتهم وبنيتهم فاطمة إدريسة الكان ماتت اليوم يوم الاثنين والصراحة كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في هلة تواوين هلة بلامة هي سنادة في كانتون مدياغو اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة ده كذلك بلغنا وفا أجريما جيتا علي دليجي تجاني إلي جدا إلي أبكر علي كاسر موسى جبو جدا ميرم محمد جدا سالي علي سلطان تجاني عباس الشيخ إدريس بلاما اللو وكيل جيمي يسيني دليجي كواسا محمد اللوان كمسلم جبو الشيخ عبد الله بنيه زين محمد أبكر محمد أسرة عبد الله ولا إيسا تجاني هسنا أغرغور الشيخ نايم وليت بلاما بورو توم محمد جيمي بلاما محمد آدم بلاما سالي رمات أحمد جدة بلاما سيدية رمات دودو وأسرة مالوما محمد أبا فردة في المساجد التلومة ليزن يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجمينات الإرفة يوروهم ما بيموت حناولتهم عبد الله جريمة كمات اليوم يوم الاثنين وصراحة كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في كاركي أنجاري كواسة ما بقيت من السيني فنانين اللهم يغفر له ويرحم بالجنة نكرر جريمة أجيت علي دلقيت جاني إلي جدة علي أبكر علي كاسر موسى جبو جدة ميرم محمد جدة سالي علي سلطان تجاني أباسة الشيخ إدريس بلاما الوكيل جيمي هسيني إدلقي كواسة محمد اللوان كمسلم جبو الشيخ عبد الله بني الزين محمد أبكر محمد وأسرة عبد الله ولا إيسا تجاني هسنا غرغور الشيخ نايم وليت بلاما بورو توم محمد جبرين بلاما محمد آدم بلاما سالي رمات أحمد جدة بلاما بني رمات دودو وأسرة مالوم محمد الأبفردة في مساجد لو مريزني بلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي وروم بموت أنا ولدتهم عبد الله إجريمة الكان مات اليوم يوم الاثنين وصرخ كمان بسواء باكر يوم الثلاثاء في كاركين جاري كواس ما بقيت من السيني فنانين اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل المرهوم كمان الله يواليهم الصبر سادة المستمعين باسمي وباسمنا كل المسائل هنا أنما وبذاتنا غادي كات بصفة عامة نقدم كمان تعزياتنا الحرة لأسرة المرهيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كات بعد ما سمينا فرقة الصفوة الأغنية جاي كمان نقول فوق مسح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، ونقول مبروك العيد وكل سنة أنتم بخير. بمناسبة عيد حنا المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتمنى كمان الله بيجيب لنا العافية، والله كمان يعني بيجيب لنا الأمطار بدون رياح بدون ريح، وبعد ده كمان إن شاء الله المعقولات كذلك يعني بتجينا التندل تجينا التندل، وأي واحد كمان يعني بلقى الشيء اللي هو بدوره. فنطلب كمان السماء، نطلب السماء من أي نادو، إذا كان بس حجينا شغل ما عديل أو كمان يعني جرحناكم، لأن اللسان هو درابة يعني. فنحن أي ما يوم ده نطلب السماء من كل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. باقي لي بس 10 دقائق. أيوة، نقول كذلك مساء الخير هناك لشيف دي كانتون جبورة وداها لقنتوا لكل أسرتك، ونقول لك مبروك العيد إن شاء الله، ولكل سكان أنا عاصمة تنشمينة بصفة عامة، وكل البروفنس أنا كاد نقول لكم مساء الخير ومبروك العيد.

فلا السادة المستمعين والمستمعات، بعد ما ركزنا لأن دي ركزنا سيسي باقي لي بس 7 دقائق عشان نشام المستمعين، كرقنا نسمع فاصل غناء آخر. أيوة لعنا الأوقات حلوة وجو سمع، لعنا علمي كان اليوم صبة، فعلى كل حال نقول مساء الخير لكل الناس اللي عندهم زراعات، نقول لكم مساء الخير. وبدون ما ننسى كذلك شيف دي كانتون أنا عسلة كشلة دناء الدنياني، نقول لك مساء الخير لك انت ولكل أسرتك الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة والسرور، وكل المستمعين والمستمعات يلا حبيبتك ليك.

أسعد المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي الشاد. لكل بداية ونهاية ولكل شيء عجل، الوقت المحدد اللي خلصتك تكمل لما في قلت سفني 75 دقيقة في لب الليلة، 75 دقيقة سادة المستمعين. سموت المنوات الغنائية، سموت نشرة الأخبار، سموت الدعايات والأخاني المختلفة في مدة دي. حاليا باقي لي بس إلا دقيقتين، كرقنا فيديل كوم سونو وبس قايت في الكوماندا تكنيك بابا أبا أدمي سايكو كالكل، وكمان الشيف عن الشين ناسيونال تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان ريبور عبد الحدي محمد تصالح بابا يارو. لحظات كمان نخليكم مع زملاء باللغة الفرنسية. سبا بونجور بذات كمان يعني الإيجي إيجي سينابور بجي يقول لكم كمان سبا بونجور أعزائي المستمعين والمستمعات. قلت أنا أبا بودرين لفوا دوس يجي لكم كلام فرنسي تقيل. هنا جمعنا غدي تشاد، كلنا كمان إن شاء الله نلي معكم في وقت قريب.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن دهب في تقديم هذه النشرة، والبداية بالعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول الصحة في تشاد يعود للواجهة من جديد. توظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 122 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج دكتور عبد الله صابر فضول يستقبل السفير المصري لدى البلاد سعادة طارق يوسف. الأخير يودع رئيس الدبلوماسية التشادية ويشيد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. في مدينة سار حاضرة ولاية الشاري الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب التشادي الفاعلين الاقتصاديين. ورئيس اللجنة المنظمة يعلن اعتماد تاريخ التنظيم وهو من الأول إلى 3 أكتوبر القادم. أهلا بكم من جديد. استؤنفت اليوم أعمال الاجتماع الشهري لصحة بقصر توماي بعد 5 سنوات من التوقف، حيث اجتمع رئيس الجمهورية بمسؤولي القطاع الصحي وشركاء الفنيين والمانحين، وكان التطعيم هو محور لقاء اليوم. خليل حسن صالح.
2: الاجتماع الشهري حول الصحة يعود من جديد داخل قصر توماي بعد توقف دام 5 سنوات، حيث اجتمع اليوم رئيس الجمهورية مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو بمسؤولي قطاع الصحة وشركاء الفنيين والمانحين في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الاجتماع الشهري بصورة دورية ومناقشة قضايا الصحة والاهتمام بسلامة المواطنين. العنوان البارز لهذا اللقاء هو التطعيم باعتباره خط الدفاع الأول لحماية النظام الصحي بالبلاد. وقد استعرض وزير الصحة والوقاية عبد الرحيم عبد المجيد الوضع الصحي بشكل عام، وقال إن نسبة التطعيم ارتفعت لتصل إلى 71% هذا العام مقارنة ب 41% في عام 2017، وتسعى الحكومة إلى زيادة النسبة إلى 90% بحلول العام 2029. فيما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية باسم الشركاء على تجديد دعمهم ومساندة تشاد لتحقيق أهدافها في تغطية التطعيم وحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة. المشير محمد إدريس ديبيتنو شكر شركاء البلاد على وقوفهم ودعمهم المتواصل، مذكرا بأهمية التطعيم في الوقاية من الأمراض. هذا وقد وجه المشير محمد إدريس ديبيتنو الحكومة إلى اعتماد آلية دائمة لمراقبة القرارات تحت مسؤولية رئيس الوزراء، وأصدر تعليمات لتسوية متأخرات عام 2025 وصرف مستحقات الأطراف الوطنية لعام 2026 والتي تم تسديد جزء منها مؤخرا. وفيما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، أشار المشير محمد إدريس ديبيتنو إلى توظيف 500 من الكوادر الطبية ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، والإسراع في دمج 226 موظفا ممن تنتهي عقودهم مع الشركاء. عودة الاجتماع الشهري للصحة يساهم في ضبط الإيقاع ومتابعة تنفيذ خطة المشير محمد إدريس ديبيتنو لتحديث النظام الصحي بالبلاد.
1: استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل سعادة سفير مصر لدى البلاد طارق يوسف، الذي جاء مودعا وزير الخارجية بمناسبة نهاية مهمته الدبلوماسية في تشاد. زكريا يحيى زكريا.
3: مصر وتشاد تربطهما علاقة ثنائية وتعاون متبادل في مجالات كالصحة، التعليم العالي، التنمية والدبلوماسية. عامان من التعاون المشترك قضاهما سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد سعادة طارق يوسف. ففي هذا اللقاء الأخوي الذي جمعه بوزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج عبد الله صابر فضل، تناول الطرفان أهمية هذه العلاقة المتجذرة وسبل تعزيزها بما يدفع البلدين وشعبيهما إلى مزيد من الترابط والمحبة والأخاء والمشاريع قيد التنفيذ لخير شاهد على متانة العلاقة بين البلدين. سعادة طارق يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد أعرب عن سعادته بالعمل في بلاد توماي، متمنيا ألا تكون هذه الزيارة بمثابة وداع بل بداية لفتح مزيد من الأفاق التنموية والأخوية بين مصر وتشاد.
1: إلى جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، والتي وصل بها إلى ولاية جيرا، حيث عقد لقاء جماهيري ضم الرعاة وأصحاب المواشي ومحافظ محافظة منغلمي إلى جانب رئيس مركز إداري إريك بجانب السلطات التقليدية للكانتونات بالمنطقة. عثمان آدم الدو.
4: مركز إداري إريف وقرية شاور بولاية جيرا استقبلت وزير الثروة الحيوانية بكل حفاوة وبهجة، وفور وصوله إلى موقع المناسبة كان ينتظره حشد كبير من الرعاة وأصحاب المواشي، فإن تنظيم هذا اللقاء يدخل ضمن إطار الحملة التوعوية الكبرى للرعاة حول أهمية تطعيم المواشي والتعايش السلمي ما بين الجانبين. هذه الخطوة تندرج ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الرامية لدعم الرعاة وأصحاب المواشي بهدف تطوير وتحديث الثروة الحيوانية. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قدم كلمة توعوية شاملة.
5: وزارك بسيف فاكسيناشون 2 وفي نفس الوقت الهنا الجدر هنا الخنم وانفشفاش هنا البقر. الجدر هنا الخنم ده المرض بمرك نقدر نمرقوه علشان ده الخنم كانت أنه مرة في حياتها بتمها بكروبة. ليه ده قلنا نسولم على التأنم خلاص ده الله أنتانا مال كتير تلا الحمد لله عندنا هسا الخنم ده زيادة من 100 مليون في تشاد عندنا. دوك هم من دول لا كلهم كان قلنا أنتانو مرة ما ببقى في سنة ما ببقى سنتين ما ببقى التأنى مثل قلنا كان خنماي خلاص تعالوا مرة في حياتها بتم ما بكروبة ده التأنى ده نسولوا علامة عشان نعرفوها كان جينهم آخر بتم ما نتعلوا نتعلوا ما تأنى.
4: هذا ونذكر بأن اللقاء تقلله متطلبات من قبل الرعاة موجهة للحكومة.
5: الناس نعلا تشوفهم القيدين بخدهم ما كده ده بجع شغل قرو بجي بشوفوا ما عليك ده أمراض ويدين القيدين في المال ده كان شافوا إن ده علامات كبارهو بيه ده مرض الفلاني قرو كده ده وحقا العديل تم تبوه الماء يرفو بشو اللي دم مثل هالناس ده بودو بسوا بيه فهيس بعرفوا المرض شنو وبوروكوا الدواء شنو تبوه وتتعان له كل بيهمك كده هسا يتوب تبوه دواء الدور بتبوه ده اللي هلقاه في سوق الفيل هالرأي ده دواء كله يقعد في هالرأي يجي عنده نفع ما عنده نفع الدواء كان تبوه بوه الدواء العديل خليه يسفوك الدواء العديل بوه وداو بيه ملكه.
4: هذا ونذكر بأن الحملة التوعوية هذه في غاية الأهمية تحمل في طياتها استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية قطاع الثروة الحيوانية في كافة الأراضي الوطنية.
1: قدم أمس رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين جان باتيست قدم حديثا صحفيا حول الانطلاق الرسمية للنسخة الأولى لهذا المنتدى والتي ستحتضنها مدينة صار. نستمع إليه بترجمة وصوت عبد الكريم عبد الله هنو.
6: يهدف هذا الحدث إلى توفير فضاء لرواد الأعمال الشباب يتيح لهم تعزيز حضورهم وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل وإقامة شراكات والاستفادة من فرص التجارية المتاحة. كما صمم المنتدى ليكون تظاهرة متعددة الأبعاد تتضمن مؤتمرات ولقاءات مؤسسية ومعارض ومسابقات في مجال ريادة الأعمال ولقاءات إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية. ومن خلال المنتدى الوطني للشباب من الفاعلين الاقتصاديين الدورة 2026 رسالة قوية مفادها أن الشباب التشادي قادر على المبادرة والابتكار وأنه يمثل قوة أساسية في مسار التحول الاقتصادي انسجاما مع رؤية السلطات العليا في البلاد. ومن جهة أخرى فإن مشاركة وزارة الشباب والرياضة والتعاون مع المكتب الوطني لترقية العمل ووكالة إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة ووكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات ستسهم دون شك في تعزيز وصول الشباب إلى مختلف الفرص المتاحة، ويعكس اختيار مدينة سارة الخضراء رغبتنا في ترسيخ هذه الديناميكية ضمن منظور وطني شامل وإبراز الإمكانيات الاقتصادية التي تزدهر بها مختلف أقاليم البلاد. وعليه ندعو الشباب من رواد الأعمال إلى المشاركة الواسعة في هذه المبادرة، كما ندعو الشركاء إلى دعمها ومواكبتها ووسائل الإعلام إلى الإسهام في الترويج لها على نطاق واسع.
7: Les partenaires à accompagner cette initiative et les médias à contribuer à sa large promotion.
1: رياضيا، تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو لتنظيم البطولة الوطنية للتايكوندو في 30 الأيام القادمة. وعن آخر الاستعدادات نتابع التقرير حسب الكريم محمد سيد بازين.
8: البطولات المحلية كانت ولا تزال القوة الكامنة من أجل تعزيز القيم الرياضية وإبراز المواهب الشابة في كل فئة من الفئات الرياضية. واكتشافا للفرص المتاحة، تستعد الفيدرالية الوطنية للتايكوندو استعدادا للبطولة. واكتشافا للفرص المتاحة، سيرش نامدي المدير الفني للبطولة يتحدث عن البطولة.
9: أي ما سنة يكون باسكو ندوروكي l'équipe nationale puisse avoir un talentueux au fur et à mesure de présenter chaque compétition Kuba. Rencontre Hana, athlète Kachiri Niejo, Nasana Beshe, Nasana Mundu, Nasana Sar, Nasana Doba, Indien à neuf ligues, nous organisons le championnat Nanana, Asaki a enregistré 200 athlètes de compétition nationale à Sagandoro organisé.
8: الوزارة المعنية بذلت جهودها من أجل تنظيم البطولة. وفي هذا يقول سيرج.
9: المينيستير nous a donné 90% de nos besoins à Ndoro Nosso parce que le ministère entend la machine nationale compétition championnat d'Afrique ou de Djinabet. Même financièrement, le ministère Mahinda Goudro allait yantir la subvention et nous organiser pour le championnat national. Ce qui est totalement caché, le ministère entend le jeu de Tanamandjafa. Dans le cadre de la cour, le jeu de Minak, Antona et Satanamandjafa allait nous organiser un séminaire en arbitre d'Olfoga. Antona et Satanadjigé allait nous organiser. Petition à Foga, Antona Bus, les Roma Athlédo, les Femjafa et Oden Fidigel.
8: Les Kulu Botoula n'était pas Mordjoua. Ou d'or le Hali et Mnabotoula, Totmahul Fédéral et Tarkek n'était pas Moussa, Fimajal et Ruyorda, Al-Mudir El Fanny.
9: Deux ans que ma Sena compétition nationale, équipe nationale, la Gaï, équipe Al-Awandabas, pour résultat la Ndoruda, les Nalgo, Akhar Kazimir Dol, parce que Anina Fitaïkundo, la Kazimir Dol, la Kachiri, Ndoruke, population, Issoufou, et Enum, Koma, Yala Dola. مارغو في شامبيونات ناسيونال اي في شالون في ايكيب ناسيونال اي في جاي بريباري كومبيتيسيون اخر.
8: البطوله تشمل مباريات للرجال والنساء. عدد المنافسات التي تضمها البطوله تحدث المدير الفني سيرج نامدي.
9: اسرا عندنا 10 سيت كاتيجوري دا نديفيزوهم مان دو في بريمير جور دا نانشو 8 كاتيجوري اي باسي كاتيجوري انا بنات اربع وكاتيجوري انا رجال كور اربع. تمانية يفوتوا في بريمير جور وفي تمانية يجوا في سيكون جور روسي.
8: البطولة ستقام في الفترة من 30 وحتى 31 من أغسطس الجاري بملعب الدقيل الرياضي بالعاصمة جمينة.
1: غدا 12 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 25 من أغسطس 2026، هو عيد المولد النبوي الشريف. بهذه المناسبة نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد مناسبة احتفالية كبرى بقاعة المحاضرات بالجامع الكبير للملك فيصل انتهت قبل قليل. وقد حضر فعاليات هذا الحفل كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات السيد جبريل سعيد عمة إلى جانب ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ عبد الداعم عبد الله عثمان وعدد من أعضاء الحكومة ومختلف الطوائف الدينية المسلمة. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.

0: في أجواء إيمانية تسودها المحبة والفرح، جاء تنظيم الحفل الرسمي من قبل المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لذكرى المولد النبوي الشريف الموافق 12 من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. وجاء شعار الاحتفال لهذا العام 2026 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بهدف استحضار سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على رسالته العظيمة القائمة على الرحمة والتسامح والأخوة ونبذ العنف والكراهية. وخلال خطابه الرسمي أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان على أهمية الاحتفال بميلاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إن الاحتفال بالمولد النبي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونستحضر رحمته ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك يخدم الإسلام والإنسان والوطن.
0: وناشد جميع أبناء الأمة التشادية إلى نبذ الخلاف والعنصرية والالتزام بمبدأ العيش المشترك.
1: إن التعايش السلمي مسؤولية الجميع، وأن تشاد وطن واحد يجمع أبناءه على اختلاف قبائلهم ومكوناتهم الاجتماعية والثقافية، وهذا التنوع ليس سببا للخصومة، بل يمكن أن يكون مصدر قوة وثراء وتكامل إذا أحسن التعامل معه.
0: كما دعا رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشباب إلى عدم الغفلة لنبذ الكراهية بين المجتمع.
1: وأخص شبابنا الأعزاء، أنتم مستقبل تشاد، فلا تسمحوا لأحد أن يستخدمكم وقودا للنزاعات.
0: فيما جدد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان التزام المجلس الوطني بالعمل مع مختلف مؤسسات الدولة.
1: وإن المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد سيظل بإذن الله مؤسسة وطنية تسعى إلى نشر قيم الإسلام السمحة وتعزيز الوحدة والتعايش السلمي والحوار والمصلحة ونبذ خطاب الكراهية.
0: وفي ختام الحفل رفع النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عبد الرحمن عزلو والحاضرين عقف الضراءة إلى الله عز وجل بأن يمن على البلاد والعباد بالأمن والاستقرار.
2: هذا وبمناسبة عيد مولد النبوي الشريف، وبناء على المادة الأولى من المرسوم 413 الصادر في 30 من سبتمبر 1997 القاضي بمراجعة قائمة أيام العطلات الرسمية، يسر وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أن يعلن لكافة العاملين والعاملات في القطاعين العام والخاص بأن يوم الثلاثاء 25 من أغسطس 2026 عطلة رسمية بكل الأراضي الوطنية. كما يود الوزير أن يذكر العاملين والعاملات بأن العمل يستأنف 24 من أغسطس 2026 جمعين 24 من أغسطس 2026. وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو مباني. ختام النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. بعد 5 سنوات من التوقف، الاجتماع الشهري حول صحة العامة في تشاد عاد للواجهة من جديد، وتوظيف 500 مختص في المجال الصحي وإدماج 126 متقاعدا لتعزيز الموارد البشرية أهم قرارات اجتماع اليوم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادي نبيل خارج الدكتور عبد الله صابر فاضل استقبل السفير المصري لدى البلاد طارق يوسف الأخير، ودعا رئيس الدبلوماسية التشادية وأشاد بروابط العلاقات والمحبة والإخاء القائمة بين البلدين. وفي مدينة سار حاضرة ولاية شرق الأوسط ستنعقد أعمال الدورة الأولى للمنتدى الوطني للشباب الفاعلين الاقتصاديين التشاديين.